الأخبار الدولية. تتواصل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون، مشيرا إلى أن المباحثات تقترب من مراحلها النهائية. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق لإنهاء الحرب قد يتحقق، فيما نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لا يتوقع توقيع اتفاق فوري خلال الساعات المقبلة، مع ميل ترامب إلى منح المفاوضات أياما إضافية لإنجازها. في الأثناء أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا ضمانات لالتزام واشنطن بتعهداتها، مشددا على أن طهران لا تهتم بالتهديدات. كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات الأمريكية الإيرانية، مضيفا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. على جبهة لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان والبقاع الغربي، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة بإخلاء عدد من البلدات في قضاء النبطي ومدينة صور. كما أكد مسؤولون إسرائيليون أنهم لن يسمحوا للمقاومة بإعادة بنائها العسكري. وفي موازاة ذلك، قال الرئيس اللبناني إن بلاده تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي عبر التفاوض والجهود السياسية. تجري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين مشاورات في ليتوانيا مع قادة دول البلطيق عقب سلسلة حوادث لطائرات مسيرة في المنطقة. وبحسب تقارير أوروبية، ستبحث فوندرلاين مع قادة ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا سبل تعزيز التنسيق الدفاعي المشترك، خصوصا في مجال الدفاعات الجوية والتمويل العسكري. هذا واتهمت دول البلطيق روسيا باستغلال الحوادث لإحداث شق بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على حسن الإصغاء، لكم مني أطيب المنى وبحفظ الله.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an Udhiyya Qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: أتوي مفهم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اصطفاه الله من ولد إسماعيل.

على حب الله وعلى حب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يتجدد لقائي معكم اليوم، واليوم هو يوم عرفة. وكما ورد في الحديث الشريف أفضل الدعاء يوم عرفة.

أفضل الدعاء هو الدعاء في يوم عرفة، وها نحن اليوم نعيش هذا اليوم، فهذه نعمة كبيرة أن بلغنا الله تعالى هذا اليوم، فأكثروا فيه من الدعاء. أكثروا فيه من الدعاء بالمغفرة والعتق.

إذن اليوم هو التاسع من شهر ذي الحجة، وكما ورد وكما ذكرنا لكم مستمعينا الكرام، أفضل الدعاء هو الدعاء في يوم عرفة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

فالحجاج الكرام ينتظرون هذا اليوم، وها قد أتى، وما هي إلا يعني ساعات قليلة ويقفون على عرفات. أكثر من الدعاء في هذا اليوم، ومن أيضا الطلب بالعتق من النيران. أذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل.

كمان بذكركم أن خطوطنا مفتوحة لكم للمشاركة في هذا الدعاء على الهواء مباشرة وتقديم التهاني لمستمعينا الكرام. فهذا اليوم هو يوم عرفة، يمكنكم أن تشاركوا معنا وترددوا هذا الدعاء إن شاء الله عز وجل.

وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، وهو يوم عيد للمسلمين.

الأكثر من هذا الدعاء: اللهم أعتق رقابنا من النار. اليوم سنحدثكم عن عيد الأضحى، كيف يكون الفرح بالعيد وما يسن العمل في العيد. في العيد إن شاء الله عز وجل سننقل إليكم ما يسن العمل في العيد. رقم التليفون 9707-2747.

سأذكركم بمواقيت الصلاة لليوم. اليوم الثلاثة مثل ما قلنا اليوم هو يوم عرفة، أكثر فيه من الدعاء ومن العتق من النيران. اليوم 26 الشهر، أذان الظهر يحين،

أذان الظهر يحين الساعة 11:56 دقيقة، أذان العصر الساعة 2:40 دقيقة، أما المغرب فيحين الساعة 4:59 دقيقة. غدا أذان الفجر الساعة 6:23 دقيقة، أما شروق الشمس فيحين الساعة 5:18 دقيقة الفجر يحين الساعة 5:18 دقيقة، أما موعد شروق الشمس فيحين الساعة 6:48 دقيقة.

0: إذن يلي بيحب يشارك معنا اليوم بالدعاء عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية فممكن أنه يتصل فينا على الرقم 9707-2747. ففي هذا اليوم أكثر فيه من الدعاء بالمغفرة والعتق من النار، اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقط الجن والإنس. معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت روعة.
1: أهلا بك، أسعد الله صباحي وصباح الجميع.
0: وصباحك حبيبتي، بارك الله فيك وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير، يعني الله يتقبل منا ومنكم الطاعات.
0: آمين.
1: والله يعطينا وعطيكم سؤلنا من الخير.
0: حبيبتي بارك الله فيك
1: وفيك. بقول الدعاء.
0: تفضلي.
1: اللهم أعتق رقبتي من النار ووسع لي من رزق الحلال واصرف عني فسقط الجن والإنس.
0: اللهم بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخت روعة،
1: أحسن الله إليك.
0: وكل عام وأنت بخير،
1: وأنت وأهلك وناسك وعائلتك بخير إن شاء الله، والجميع أثر الإذاعة الطيبة والمشايخ في الأخوات المصلى وكل أقاربي.
0: الله يبارك فيك يا أخت روعة، شكرا لك. إن شاء الله السنة الجاية بتكوني على عرفات.
1: آمين آمين، حج مبرور إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أوكي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مع السلامة. إذن رقم التليفون 9707-2747. أكثروا من هذا الدعاء، ومن أيضا أكثروا من قول الشهادة، شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، وأيضا أكثروا من الدعاء بالمغفرة والعتق من النار كهذا الدعاء: اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقط الجن والإنس.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزل عليه جبريل الأمين بالرسالة من رب العالمين بلسان عربي مبين. أدعو الله عز وجل أن يسعد قلوبكم بالوقوف أمام الكعبة المشرفة.

0: يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ويقول عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام 10 من ذي الحجة. تبين الآية الأولى أن عدة الشهور 12 شهرا، وقد جعل الله عز وجل في هذه الشهور أياما عظيمة وليالي مباركة. ومن هذه الأيام العظيمة أيام رمضان ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الجمعة وعيد الأضحى وعيد الفطر. ففي هذه الشهور جعل الله تعالى عيدين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هما عيد الفطر وهو اليوم الأول من شوال بعد رمضان، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي يسبقه أفضل أيام السنة وهو يوم عرفة. يليه 3 أيام عظيمة مباركة وهي أيام التشريق 3. في هذا اليوم العظيم عيد الأضحى المبارك تعم الفرحة والسرور قلوب المسلمين، وهو يوم النحر يتوجه فيه حجاج بيت الله الحرام إلى منى لرمي جمرة العقبة. وهذا اليوم ينبغي أن يكثر المؤمن فيه من طاعة الله، فقد قال سيدنا الحسن البصري: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وشكره فهو عيد. وروي عن أحد الصالحين أنه قال: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب.
1: لمع البرق اليماني عن حبيب قد سبق.
0: وهذا هو الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: كلما فعلت أمرا فيه طاعة تذكرت قول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، فكنت أزداد يوما بعد يوم. هكذا كان يفعل الإمام أبو حنيفة، يزداد يوما بعد يوم في الطاعة. هذا حال المؤمن الكامل في الدنيا، يعمل ليكون يومه أحسن من أمسه وغده أحسن من يومه، ليفوز بالنعيم المقيم الأبدي الذي لا نهاية له. أما قوله عز وجل في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، فقد فسره بعض العلماء بصلاة العيد، أي صل لله وانحر لله، فإن أناسا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله. ويوم عيد الأضحى يوم عظيم يقبل فيه المؤمن على طاعة مولاه، ويكثر فيه من الخيرات والأعمال الصالحة من صلة الأرحام والأقارب والتحلل من التبعات والمظالم. ويسن الغسل للعيدين، ويدخل وقته من نصف ليلة العيد ويخرج بغروب شمس يوم العيد، ولكن يستحب فعله بعد الفجر. ويستحب في هذا اليوم العظيم التطيب والتسوك والتنظيف بإزالة الشعور وتقليم الأظافر وإزالة الرائحة الكريهة من بدنه وثوبه، وسواء في ذلك من يحضر صلاة العيد أم من لا يحضرها.

حية. ويسن أن يلبس الرجل أحسن ثيابه، ودليله ما روى الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيد برد حبرة، وهو نوع من الثياب معروف باليمن، وأفضل ألوان الثياب البياض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وقال الإمام مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزيادة.

قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين. قال: فأنتم جيران البيت؟ قلت: وأنت من أين جئت؟ قال: من مسيرة 5 سنوات. خرجت قوياً فاكتهلت. قلت: والله هذه الطاعة والشوق العظيم.

0: الحرم بالحرم لما رأيته يا هدايا بيه والكرم عنده.
1: فماذا قال؟ قال: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار.
0: يا هدى

تكبيرات العيد. يسن التكبير في المساجد والأسواق والطرق والمنازل من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. وأما التكبير بعد الصلوات فيبدأ المصلي بالتكبير عقب صلاة الصبح من يوم عرفة، وينتهي هذا التكبير عقب صلاة العصر آخر أيام التشريق.

0: قلب غرام.
1: التحذير من الاستهزاء بشعائر الحج. في موسم الحج نحذر من تناول شعائر الحج المقدسة وعيد الأضحى المبارك بالسخرية والاستخفاف والعياذ بالله، فإن الاستهزاء بشعائر الله ومعالم الإسلام مخرج من الدين ولو كان على وجه المزاح، فدين الله ليس ملعبة للناس. وننصح من صدر منه شيء من هذه الأفعال والأقوال المخرجة من الدين بالإقلاع عنها والنطق بالشهادتين للرجوع إلى الإسلام. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

0: كيف يكون الفرح بالعيد؟ الحج والأضحى مناسبتان عظيمتان، لكل منهما ميزة وخصوصية، ولكل منهما فرحة وبهجة.
1: هاتوها أنا رايح زور وتهنى مع المحبوب.
0: في الحج يقصد المسلم بيت الله الحرام ويمتع نظره بجلال الكعبة وجمالها، يطوف ويسعى ويرمي الجمرات ويقف بعرفة، محطات لا ينساها مهما طال عمره، بل ومع التعب الذي يرافق الحاج في هذه المناسك فهو يتمنى أن يرزقه الله الحج كل سنة، لما يجد من لذة العمل بالطاعة وطمأنينة في القلب، ثم يرجع إلى بلاده حاملاً أطيب الذكريات وأحلى المشاعر. ويوم العيد كذلك هو يوم بهجة وسرور، زيارات ودعوات وولائمة، زينة تغطي الأحياء الشعبية، وحلوى تملأ المحال والبيوت، وزحمة في الشوارع بين زائر رحم

ومدعو لطعام عائلي أو قاصد لمطعم أو منتزه. هو فرح ندعمه بأشكاله وألوانه، شرط أن يكون بالحلال، فالالتزام الشرعي بالأحكام بالحلال والحرام لا بد أن يكون نصب أعيننا في كل المناسبات، في الرخاء والشدة، والغضب والرضا، والفرح والحزن.

0: فلا لمصافحة الرجال الأجانب للنساء بحجة المعايدة أو التهنئة، ولا حتى التعزية، ولا لأكل لحوم في الولائم أو المطاعم لا ندري إن ذكيت بحسب الشريعة أم لا، ولا للبس النساء لما هو محرم شرعاً كالذي يظهر العورة أو يظهر لون البشرة، ولا للرياء بعمل الخير كالرياء بتقديم الأضاحي للفقراء والتصدق عليهم طمعاً في مدح الناس وثنائهم وعلو الشأن عندهم، بل لمراعاة الشريعة في أحوالنا كلها، وليس هذا تزمتاً ولا تشديداً، إنما هو انضباط شخصي والتزام بما أمرنا به خالقنا.
1: هادينا سراج النور ده الشمس اللي ما بتغيب.
0: لا تستعينوا بنعم الله تعالى على عصيان أوامره، بل استعملوا هذه النعم لطاعته وعبادته وشكره. أليس بالشكر تدوم النعم؟ بلى.

افرحوا افرحوا وليكن فرحكم بالحلال، ملأ الله أيامنا وأيامكم فرحا وسرورا بطاعته.

نعود ونذكركم بالإكثار من قول الشهادة، وأيضا بالإكثار من الدعاء بالمغفرة والعتق من النار، وأيضا خطوطنا مفتوحة لكم للمشاركة في قول هذا الدعاء على الهواء مباشرة وتقديم التهاني بمناسبة هذا اليوم، فهو يوم عيد اليوم، يعني يوم عرفة. ونردد دائما هذا الدعاء: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس.

0: إذن اليوم هو يوم عرفة وهو يوم عيد للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. إذا كمان فيكن ترددوا هذا الحديث وتتصلوا فينا على 9707-2747. إذن بعيد الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. إذن نحن نعيش الآن في يوم هو أفضل أيام الدنيا.
1: الله أكبر كبيرا،
2: الله أكبر كبيرا،
1: والحمد لله كثيرا.
0: وروى أحمد أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر و5.

0: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707 2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب.

0: على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring to MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring to MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: Sponsoring to MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ونذكركم بمواعيد صلاة عيد الأضحى يوم غد الأربعاء، حيث تبدأ التكبيرات عند الساعة 6:30 صباحا، وتقام الصلاة عند الساعة 7:30، تتبعها خطبة العيد. والصلاة في الأماكن التالية ستكون إن شاء الله: مسجد أبو بكر الصديق على العنوان 2 وينسبير أفينيو بانكستاون، مسجد السلام تشستر هيل على 40 هكتر ستريت تشستر هيل، ومسجد ومصلى الإيمان كلية الأمانة ليفربول 56 نيجل ستريت ليفربول، أيضا في المركز الإسلامي في ميلا 30 وودوود كريزنت ميلا، ومسجد الأمة في كامبلتاون على 67 جونسون رود كامبلتاون. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير.

تحية لكل من يتابعنا يستمع إلينا ويراسلنا عبر الواتساب، الأخت روعة خواجة، الأخت شذى الحسين، الحج عبير، أيضا الأخ أبو هيثم، بارك الله فيكم. والأخ أبو هيثم عم بيطلعنا على الجو، إن الجو ماطر أكيد، مطر وشتى، سبحان الله الكم يوم، الحمد لله على نعمه. فأهلا وسهلا بكم، ونذكركم بهذا الدعاء أكثر منه: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس.

0: أيضا تحية للأخت زينب بن قدور، بارك الله فيك، بقول لك صباح الورد.
1: تمنيتي نادي الحادي هذا البيت، آه يا ليت يا ما تمنيتي نادي الحادي.
0: برجع بعيد الأماكن، أماكن الصلاة التي ستقام يوم غد، صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في الأماكن التالية: الساعة 7:30، أما التكبيرات فستبدأ الساعة 6:30 الصبح. مسجد أبو بكر الصديق على توين سبير أفينيو بانكستاون، مسجد السلام على 40 هكتر ستريت تشستر هيل، مسجد الإيمان على 56 نيجل ستريت ليفربول، المركز الإسلامي في ميلا على 30 وودوورد كريزنت ميلا، ومسجد الأمة في كامبلتاون على 67 جونسون رود كامبلتاون.

تحية للحجة نعمة الأباصيري، لك كل عام وأنت بخير يا حجة نعمة، الله يجمعنا على عرفات مجددا كما جمعنا سابقا.

سننقل إليكم بعض النصائح التي تفيدكم، تفيد صحتكم وسادتك، قد تكون سبب الصداع وآلام الرقبة. الوسادة غير المناسبة لا تحرمك من النوم الجيد فقط، بل قد تسبب أيضا آلام في الرقبة والتنميل والصداع. أما الوسادة الجديدة أو الجيدة فهي تحافظ على شكلها وتدعم وضعية نومك بشكل صحيح، بحيث لا يكون رأسك مائلا للأمام أو للخلف أكثر من المطلوب. فإذا كانت الوسادة لا تعود إلى شكلها الطبيعي بعد طيها إلى النصف، ربما حان وقت الاستبدال، وينصح بتغيير الوسادة كل 18 شهر تقريبا، لأنها قد تحتجز العفن وحبوب العت، وهذا قد يسبب الحساسية وقد يؤثر على صحتك.

أيضا إليكم هذه الفائدة. اكتشف علامات فساد اللحوم. تعد الرائحة الكريهة أو الملمس اللزج والدبق بالإضافة إلى تغيير اللون من العلامات المحتملة لفساد اللحوم أو المأكولات البحرية أو الدجاج. وحتى إذا لم تكن اللحوم فاسدة بشكل مؤكد، فمن الأفضل دائما توخي الحذر. لذلك ينصح بفحص اللحم بالنظر واللمس والشم للتأكد من مدى أنه طازج. أولاً الفحص بالنظر كيف يكون؟ يكون يعني أنه بدكم تشوفوا لون اللحم الحمراء أحمر زاهي، فذلك يدل على أنها من أو في أفضل درجات أنها طازجة. أما إذا تحول اللون إلى البنفسجي أو البني المائل للرمادي، فقد تكون ما زالت صالحة للأكل لكنها تعرضت للأكسجين لفترة من الوقت. بالنسبة للدجاج النيئ، فعند بدء فساده يتحول لونه من الوردي إلى الرمادي، وعندها يفضل عدم تقديمه أو استخدامه. أما الفحص باللمس، فاضغط على اللحم بإصبعك برفق. إذا عاد سريعا إلى شكله الطبيعي، هذا يدل غالبا على أنه طازج. أما إذا كان طريا أكثر من المطلوب أو فقد تماسكه، فقد يكون قديما، وينبغي ألا يكون الملمس لزج أو دبئ. أما الفحص بالشم، فقم بشم اللحم للتأكد من عدم وجود رائحة قوية أو غير طبيعية، فاللحوم الطازجة غالبا لا تكون لها رائحة واضحة. وقد يكون للحم الضأن رائحة مميزة خفيفة، لكن إذا ظهرت رائحة كريهة أو نفاذة، فغالبا ما يكون اللحم قد فسد. هالإنشودة أيضاً بقدمها لكل مستمعين الكرام. أنا العليل.

تحية للحجة لطيفة عيشان، بارك الله فيك وبشرك الله بما يسرك إن شاء الله. ترين النبي عليه السلام في المنام على هيئته الأصلية، كل من يستمع إلينا وكل من يقول آمين، الله يرزقنا هذه

أعيد وأذكركم بالإكثار من الدعاء في هذا اليوم، الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، كلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، كاللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة الجن والإنس.

غدا إن شاء الله هو عيد الأضحى المبارك، وسنكون معكم باكرا أعزائي المستمعين، فأتمنى أن ترافقوا هذه الإذاعة، سنكون معكم مباشرة على الهواء، أيضا نقل لصلاة وخطبة العيد غدا، بالإضافة إلى أن هناك البرنامج المفتوح إن شاء الله عز وجل معي أنا باكرا الساعة 8:30، ثم بعد ذلك الأخوات الحاجة جهاد وسهاد وخديجة، إن شاء الله سيكون معكم بإذن الله عز وجل لاستقبال التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك. موقف المسلمين على أرض عرفة هو موقف تشد له الأبصار وتحن له القلوب وتذرف له العيون شوقاً لبقاع مكة ومنى وعرفة.

الاعتصام المنجي هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم هو عظيم قول رسول الله عليه السلام عندما خطب في الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض.

في هذه الأيام الفضيلة المباركة نجدد الدعوة للعلم والاعتدال والوسطية والتآخي على أساس الالتزام بحدود هذا الدين العظيم، وللتعلم ومعرفة الإيمان بالله ورسوله ومعرفة الحدود الشرعية، ليصير عند المسلم الميزان الشرعي الذي به يميز الطيب من الخبيث والحلال من الحرام والحق من الباطل والحسن من القبيح.

وصلنا إلى نهاية اللقاء. أدعو الله تعالى أن يرزقنا جميعا وقفة أمام الكعبة المشرفة. كل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام، لا تنسوا ولا تتوقفوا عن الدعاء في هذا اليوم الذي هو أفضل أيام الدنيا. أترككم بحفظ الله ورعايته، لكم مني خالص التحيات وإلى اللقاء.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريح

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

لبيك يا مولاي جئتك خاضعا وبنيل عفوك عن ذنوبي طامعا لبيك إن الحمد دوما والثنى لك واجب وبه أتيتك ضائعا.

0: a 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل الفردوس مأوانا وأجرنا من النار يا أرحم الراحمين. يا رب ارحم أهلنا في غزة وفلسطين وانصرهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب يا الله. اللهم يا ربنا قنا شر ما نتخوف وألحقنا بالصالحين. واعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة أن الأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت بأول أزمنة فعلها وهو وقت الضحى، وقد شرعت في السنة الثانية للهجرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله فصل لربك وانحر. وقد ثبت في الحديث الصحيح ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. والأملح هو الأبيض، والأقرن هو الكبش الذي له قرنان معتدلان. هذه الأضحية هي من الأمور العظيمة التي يكتسب بها المرء ثوابا عظيما، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وفي رواية أخرى قال صلوات ربي وسلامه عليه ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. وفي القرآن الكريم قال ربنا عز وجل في سورة الحج والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والآية التي ذكرناها فصل لربك وانحر، فهذه الأضاحي هي من الأمور العظيمة وهي من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لمن قدر عليها. والإمام مالك هذا عند كثير من الأئمة بأنها سنة مؤكدة، لكن الإمام مالك رحمات الله عليه قال بوجوبها، ذهب إلى أنها واجبة. وأبو حنيفة النعمان رضي الله عنه قال هي واجبة على المقيم بالبلد الذي يملك النصابة. لذلك كل من قدر على الأضحية فالأفضل أن يضحي، الأفضل أن يضحي خروجا من الخلاف. وبكل الأحوال عندما يعلم المرء ما فيها من حسنات عظيمة تكتب له فإنه يسعى لها. هذا الأصل أن نطلب الحسنات، أن نطلب هذه الحسنات التي تكتب لنا بهذه الأفعال العظيمة التي شرعها الله عز وجل لنا.
وذكر العلماء بأنه يصح النذر في الأضحية. فإذا الأضحية إما أن تكون منذورة وإما أن تكون متطوع بها. لكن لو إنسان نذر أن يضحي، فهذه المنذورة يعني عندما يذبح الأضحية المنذورة لا يجوز له أن يأكل منها شيئا على خلاف التطوع. إذا أنت ما نذرت ثم ذبحت أضحية، هل يجوز لك أن تأكل منها؟ يقال يستحب لك أن تأكل منها، ليس وجوبا لكن يستحب أن تأكل منها، فتجعلها أثلاثا، تأكل الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بالثلث. وهذه الأضحية كثر السؤال عن موضوع الأضحية عن الميت، يعني كثير تجينا أسئلة أنه والدي مات وحابب أني أضحي عنه. هذه الأضحية لا تعمل عن ميت إن لم يوصي بها، لكن يجوز إهداء الثواب للميت بعد فعلها. يعني بدلا من أن تضحي عن الميت ماذا تفعل؟ أنت تذبح الأضحية ثم توزع وتقول اللهم أوصل أجرها إلى فلان الفلاني، إذن بتهدي الثواب ثوابها للميت. طيب ماذا يجزئ من هذه الأضاحي؟ يجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، هذه الأنعام الثلاثة هي التي نضحي بها. الجذع من الضأن يعني الخروف اللي هو استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه. لكن هناك أقوال عند العلماء فقالوا يجزئ أيضا، هذا على قول ما كان له ستة أشهر وعلى قول ثمانية. أما الثني من المعز فهو ما له سنتان ودخل في الثالثة، والبقر أيضا ما له سنتان. أما الإبل لمن أراد أن يضحي بالإبل فما له 5 سنين كاملة. وما في فرق بين الذكر والأنثى، يجزئ الذكر وكذلك الأنثى. ويشترط أن لا تكون عمياء ولا عوراء بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء تعجز عن المشي في المرعى. فإذا من أراد أن يضحي فلا بد أن يراعي هذه الشروط في أضحيته لتكون صحيحة. فتنظر في هذه الأمور وتختار الأضحية بناء على ذلك. ويدخل وقت الأضحية بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس يوم عيد النحر اللي هو 10 من ذي الحجة. يعني بيدخل وقت الأضحية إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، ارتفعت الشمس قدر رمح ومضى قدر وقت صلاة العيد والخطبتين. طيب إذا واحد ذبح قبل هيك، إذا ذبح قبل هيك هذه لا تعد مجزئة، لا تجزئه، ليست أضحية. ولذلك ماذا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم بعد أن خطب يوم النحر بعد الصلاة، لأنه بتعرفوا بالعيد غير الجمعة، بالجمعة الخطيب يخطب ثم يصلي، لكن بالعيد يصلي الإمام ثم بعد ذلك يخطب. فلما خطب بعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا، إذا واحد ذبح قبل صلاة العيد، قال ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه.
يعني هاي مش أضحية، هاي زي أي يوم هيك أنت رحت جبت ذبيحة وذبحتها عادي. لذلك قال فليذبح مكانه، يعني هذه لم تجزئ كأضحية، فبدك تروح تذبح كأضحية. وبيبقى وقتها للي بده يذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، بيبقى وقتها إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني اللي هو بيكون الثالث من ذي الحجة، فوقتها ممتد. عندك يوم العيد، وعندك من بعد الصلاة عندك اليوم الأول من أيام التشريق، وعندك اليوم الثاني من أيام التشريق، وعندك اليوم الثالث من أيام التشريق إلى ما قبل غروب شمس ذلك اليوم اللي هو الثالث عشر من ذي الحجة. وإذا كان حاج، الحاج الأفضل أن يذبح عقيب رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، ويصح الذبح ليلا أو نهارا بعد دخول وقت الأضحية. فهنا في سؤال كمان بالنسبة للمكان اللي بيذبح فيه، هل نحن يلزمنا أن نذبح في بلدنا مثلا؟ هلا ذكر بعض الفقهاء بأن المضحي يضحي في بلده، وإذا ذبح في بلد آخر كما هو اليوم، يذبحون في الصومال، يذبحون في أثيوبيا، يذبحون في بلاد ليست هي بلادهم، ليست بلد المضحي، ثم يعني يوكل إنسانا فيذبح ويوزع اللحم، فهذا فيه أيضا أقوال عند العلماء. والشاة مثلا لو أردت أن تذبح شاة، هذه شاة تجزئ عن شخص واحد، وعندما نقول تجزئ عن شخص واحد يعني أنت وأهل بيتك، يعني مثلا أنت متزوج وعندك أربع أولاد مثلا، هل بدك تذبح عنك واحدة وعن زوجتك واحدة وعن كل ولد واحدة بيصيروا ستة؟ هل هيك الحكم؟ لا، يعني لو ذبحت شاة واحدة عن نفسك وأهل بيتك فهذه مجزئة، لكن ما باجي أنا وصديقي وصديقي الثالث وكل واحد مثلا حبينا مثلا نجيب شاة واحدة ونذبحها ونشترك فيها، لا ما بيمشي الحال، تشتركوا في شاة واحدة، في شاة ما فيها اشتراك. لكن مبدأ الاشتراك ما فيه مشكلة، بس مش بالشاة، يعني يجوز ويصح اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية، لكن بده يعرف بإيش يعني بدهم يعرفوا بيشتركوا بإيش، يعني مثلا بالشاة ما بيمشي الحال، لكن يصح هذا الاشتراك سبعة يشتركوا في ذبح بقرة بيمشي الحال، سبعة يشتركوا في ذبح ناقة بيمشي الحال، حتى لو كان أقل من سبعة، يعني سبعة فأقل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يشتركوا في بقرة أو إبل يجوز، أما في شاة فلا، أما في شاة فتكون عن واحد. فالإبل بيمشي الحال لحد سبعة وكذلك البقر، لكن الشاة الواحدة تكون عن الفرد. وهذه الشاة اللي هو المتعارف عليه والأكثر فعلا بين الناس أن كل واحد منهم يذبح شاة، هذه أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو سبع بقرة، هذا أفضل أنك تذبح شاة لحالك. وأفضل الأضحية اللي هي أنك تنقي الأحسن والأسمن والأطيب والأكمل، والأبيض أفضل من الأغبر، أي الذي يعلو بياضه حمرة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في في في في ما ضحى ثم بعد ذلك نتحرى أن نفعل مثله، هذا هو الأحسن، أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا الذبح له شروط لمن أراد أن يذبح. الذبح له أحكام، فلصحة زكاة المأكول لا بد من قطع الحلقوم والمريء جميعا بآلة لها حد، فلو بقي شيء منها لم يحل هذا المذبوح. ويشترط أن يكون في الحيوان حياة مستقرة قبل ذبحه، أما لو مات قبل الذبح فلا. ومن أمارات الحياة انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء. وكذلك يشترط لحل الذبيحة أن تكون مما يحل أكلها، وينظر في الذابح أيضا بمراعاة الشروط التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنالك أشياء يستحب فعلها عند الأضحية، ومنها التسمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة، التكبير والدعاء بالقبول، فيقول بسم الله، الله أكبر، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك فتقبل مني. أو يقول مثلا تقبل من فلان، هذه أضحية فلان، اللهم تقبل من فلان، إن كان شخص مثلا وكل غيره أن يذبح عنه. فهي من الأمور المستحبة إنك تستقبل بذبيحتك القبلة، وأن يكون في مشهد من أهلك، وأن تسمي الله وتكبر. لكن الأفضل، هلأ التوكيل بيمشي الحال فيه، لكن الأفضل يستحب للرجل أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه. وأما المرأة فعندئذ تستنيب رجلا ليذبح عنها. وينوي الشخص عند ذبح الأضحية المنذورة أنها ذبيحة عن أضحيته المنذورة التي نذر بها، وإن كان ذبح تطوعا فينوي التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها، قال لابنته، قال قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. وكما قلنا بالنسبة لأمر التوزيع، المستحب أن تأكل ثلث، تتصدق بالثلث وتهدي الثلث، لقول الله عز وجل في القرآن الكريم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ لا يأكل شيئا من أضحيته، وإنما يذبح ويوزع كل الأضحية على الفقراء والمساكين. هل هذا يصح ويجوز؟ نعم يصح ويجوز أن تتصدق بكل هذه الأضحية للفقراء، يعني يجعلها أثلاثا، ثلثا للفقراء وثلثا للأهل، لأهل بيته، وثلثا يجعلها إيه؟ يجعلها هدية. طيب الهدية الثلث اللي من هدية بيصير لو أهدى ناس هم أغنياء؟ بيصير، ما في مشكلة، هي هدية. الفقراء قلنا فقراء، ثلث الفقراء. فأما الهدية فليس شرطا أن ينظر في حال المهدى إليه إن كان غنيا أم لا، فما في مشكلة حتى لو كان غني. لكن يراعي هذه الأمور، يراعي هذه الأمور. هلأ الذبح قلنا بيمشي الحال أنه يوكل غيره بالذبح، بس بده يعرف مين يوكل، حدا ثقة. وبالتوزيع برضو كمان يصح أن ينوب عنه غيره، أيضا يصح أن توكل غيرك بالتوزيع، مثل ما بيعملوا لما يذبحوا برا، مثلا واحد وكل بيذبحوا بأثيوبيا، فهم ذبحوا ووزعوا ماخدين توكيل منه، فهو ما عمل إشي بإيده، بيمشي الحال؟ بيمشي الحال، يصح. لكن يتحرى أن يوكل ثقة، لأن الذي يعني
نطمئن له أن يكون شخص ثقة حتى يقوم بما ينبغي. فإن لم يكن ثقة أنت ما أدراك أنه ذبح وأنه وزع وأنه فعل هذه الأمور. فمراعاة هذه الأمور مهم جدا. لذلك عندما يكون الإنسان يريد الصواب فإنه يتحرى. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغير ذلك. ممنوع منعا باتا إنك تبيع أي شيء حتى لو ما بتاكل. يعني رحت ذبحت ذبيحة ووزعت وعملت وسويت وقلت يلا صوف الأضحية، مين فيش حدا بأكل صوف؟ طب أنا وزعت لحم، هذا الصوف أنا أبيعه، خلينا نرجع شوية من ثمن الأضحية. لا يجوز، ولا يجوز أن تجعل شيئا منها أجرة للجزار الذي ذبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام البيهقي: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فلا أضحية له، فما بيجوز أنك تبيع إشي من الأضحية. هذا في النذر وفي التطوع، بغض النظر أضحيتك كانت منذورة ولا تطوعا، في كل الأحوال لا يجوز. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. من هنا قالوا لا يجوز أن يعطى منها شيء، أي من الأضحية، أجرة للجزار الذي ذبحها. هذه الأحكام التي جعلها الله عز وجل في الأضاحي فلا بد من مراعاتها جميعا والتقيد بها، لتكون هذه الأضحية مقبولة عند الله عز وجل. فاصل ونعود إليكم.

في بعض الأسئلة أنه الذين قالوا بوجوب هذه الأضحية، لكن هل هي واجبة على كل شخص أم على المقتدر الذي لا يستطيع ما ملك المال فلا تجب عليه؟ إنسان معسر لا يعني فقير لا يستطيع أن يذبح فلا إثم عليه. وكما قلنا في عندنا كمان سؤال، ننوي على الأضحية قبل الذبح مباشرة، يعني كل هالملايين بمكة قبل الذبح يذكر اسم كل حاج عن أضحيته؟ هو شخص ينوي، لابد أن ينوي أن هذه أضحية، وإنما الأعمال بالنيات، فكيف نميز بين الذبيحة التي تكون ذبيحة عادية يذبحها الإنسان للأكل وبين الأضحية الذي يفرق بين هذا وذاك؟ النية. وهل يجوز أن يأكل منها؟ نعم، كما ذكرنا وبينا، الله عز وجل بين ذلك في القرآن الكريم صراحة، فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن يجوز لك أن تأكل من أضحيتك الثلث، تأخذ الثلث، تهدي الثلث، تتصدق بالثلث، أو لو وزعتها كلها ولم تأكل منها أيضا جائز، إلا المنذورة ما بتأكل منها لأنها منذورة. وعبد بيقول أكثر الناس بيجيبوا شخص يذبح الأضحية، ولا شخص هو نفسه اللي بده يذبح؟ كما ذكرنا، إما أن تذبح أنت وهذا أيضا شيء حسن أفضل، أو أن ينوب عنه غيره فيوكل غيره بالذبح، وكذا بالتوزيع أيضا من حيث الجواز هذا جائز شرعا. فهذه الأحكام التي ذكرتها هي الأحكام التي جعلها الله عز وجل في الأضاحي، فلا بد من مراعاتها. هذه الأضحية أحبابنا كما بينا وذكرنا، قلنا هذه الأضحية هي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنحن عندما نضحي نستذكر تلك القصة العظيمة التي فيها عبرة، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وكل القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم فيها عبر كثيرة تنعكس على حياتنا، فأحسن القصص هي قصص القرآن الكريم، نحن نقص عليك أحسن القصص. ومن جملة ما قص الله علينا في كتابه الكريم قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أوحي إليه في المنام أن يذبح ولده إسماعيل، وذكرنا ما جرى في هذه القصة وكيف أنه أمر السكين على حلق ولده إسماعيل فلم تحكي شيئا، فقال اطعن بها طعنا فطعن فانقلبت وفدي بذبح عظيم. ومن ذلك الوقت ونحن أو بعد ذلك سن الله عز وجل لنا هذه الأضاحي، فنفعل هذه السنة التي هي سنة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الرسول هو سماها أيضا، قال سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم. وفي القرآن الكريم الله عز وجل قال في هذه القصة، قصة إبراهيم مع والده إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. وينبغي لذلك أن نأخذ العبرة من هذه القصة، وهذه القصة فيها عبر كثيرة، فيها عبر كثيرة،

يعني نحن عندما نستذكر هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل، وعندما نذبح هذه الأضاحي ونحن نذكر هذه القصة، تنعكس على حياتنا كما قلنا، ونأخذ منها عبرا كثيرة. منها أنه ينبغي على الشخص أن يكون عونا لوالديه على الخير، أن يكون بارا بوالديه. يعني شوفوا البر الذي كان عليه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان مثالا يقتدى به في مسألة البر. واليوم عندما ننظر إلى حال بعض الشباب، لا أقول الكل أكيد، لا، في ناس بارين ومحترمين وبتعامل مع أهلهم بكل رقي، لكن لو نظرنا في حال كثير من الشباب اليوم كيف يعامل أهله، يعني معاملة سيئة جدا. والله بعض الأولاد اليوم بتعامل مع أهله معاملة قاسية سيئة جدا، كأنه أهله فقط هم لخدمته، وأبوه بس للمصاري، بتعامل معهم معاملة سيئة جدا وكأنهم خدم عنده، لا يتعامل مع أصحابه كما يتعامل مع والديه. فنقول لهم أين أنتم من سيدنا إسماعيل؟ أو ما سمعتم كيف كان يعامل والده؟ كيف كان بارا؟ والله عز وجل يقول وبالوالدين إحسانا. أين أنتم من هذه الطاعة؟ اللي هي الطاعة التي أمر الله بها، لأنه لا نطيع الوالدين في معصية الله. فمن أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات أن تكون بارا بوالديك. ولذلك أيضا نقول للآباء ينبغي عليكم أن تعينوا أبناءكم على البر، وذلك بالتربية الحسنة. لأنه إذا ما ربيت وما علمت وما أدبت وما مكنت أولادك من علم الدين، أنت قصرت في هذا، فما أعنت أولادك أن يكونوا بارين. أنت خذ بيد ولدك إلى الطريق الحق، إلى طريق الخير والهدى والفلاح والصلاح، خذه إلى مجالس العلم لتقطف الثمرات بعد ذلك، حتى ترى آثار هذه المجالس الطيبة على أولادك. فينبغي أيضا على الآباء اللي عم بيشتكوا اليوم من عقوق أبنائهم، نقولهم أنتوا وين كنتوا من موضوع التربية؟ لماذا لم تعتني بأولادك في أمر تربيته؟ لماذا ما علمته علم الدين؟ لماذا لم تكن تعلمه الأخلاق الحميدة؟ لأجل أن تحصد ذلك عندما يكبرون. فالأولاد أكيد من وجه لهم رسالة قديش البر مهم، ولكن أيضا الآباء نقول لهم أنتم لماذا فرطتم بأبنائكم وما اعتنيتم بهم، وإنما ظننتم أن الذي ينبغي عليكم هو أن تنفقوا على أولادكم. ليس فقط أمر النفقة، في تربية وفي تعليم وفي أشياء كثير المطلوب كنت تقدمها لابنك لنفسه، وحتى أنت كمان تنتفع بهذا البر الذي وصل إليه بسبب أنه تربى وتعلم، أنه تربى وتعلم. فكل هذا زرع، إحنا المطلوب إنه نهتم بهاي المسألة. أما إذا الإنسان وضع ولده في مكان في بؤرة فساد، ما اهتم بأمر تعليمه علم الدين، فنشأ هذا الولد من غير تربية، من غير اهتمام، من غير تعليم لأمور الدين، من غير مراقبة، من يصاحب؟ بالله عليكم ماذا يتوقع منه؟ ألا قد بلطف من الله سبحانه وتعالى الله يهيئ له الأسباب فيكون على الصلاح ويتعلم من غير والديه. لكن هل أنت يعني عم بتجازف في مثل هذه الأمور؟ أنت اهتم بابنك، أنت اعرف أن تحطه. أحيانا بعض الآباء يضعون أولادهم في بيئة فساد، ثم بعد ذلك يقولون انظروا إلى هذا الجيل، أنت من وضعته بيدك في بيئة فاسدة، أنت من وضعت ولدك في بيئة فاسدة. البيئة لها تأثير كبير،
أنت بتعرف أنه هاي البيئة وهذا المكان اللي أنت فيه خطر. كيف مثلا على سبيل المثال للتقريب، لو كان في حي كله بتاجر بالمخدرات وبتعاطوا مخدرات والولد فيه الأولاد فيهم بتعاطوا مخدرات، بحيث أنه إذا طلع الولد وتعرف على أي واحد من هالشباب اللي برا اللي بيعرفوا عنهم كلهم بتعاطوا، شو يعني ما حيخطر ببالك أنه ابني راح يتأثر من هاي الصحبة وحيصير يتعاطى؟ أكيد أكيد. فشو بتعمل؟ بترحل من هذا المكان خوفا على أولادك، لأنه ما بدك ابنك يصاحب أولاد زي هيك. فبتروح بترحل من هالمكان لأنه أنت عندك نظرة تبعد خوفا على ولدك. فإذا أنت وضعته في بيئة سيئة ماذا ستقول بعد ذلك؟ إذا ما راقبت أولادك من يصاحبون ماذا تنتظر بعد ذلك؟ في أهل والله ولا عمره كلف خاطره يحكي لابنه صلي، لا يتابعه في أمر الصلاة، بل هو يأخذ بيده إلى الشر، بيأخذ بإيده للحرام وبحطه في بيئة غلط وبخليه يشوف أشياء، وما كان نعم القدوة له يعلم ولده الكذبة وأمور فاسدة وأمور محرمة، ثم بعد ذلك ينتظر منه أن يكون بارا. فاليوم كثير أنا بقول كثير من العقوق بسبب الأهل، لأنهم هم ما ربوا. أنت حطيت ولادك في بيئة سيئة وكنت مهمل في تربية أبنائك، بعدين بتقول هالجيل. المشكلة مش إنه والله موضوع زمن، إنه 2025 غير 1900 مثلا. نكون واقعيين، إيش اللي اختلف ما بين 1800 وما بين 2025؟ شو اللي اختلف يعني؟ اللي اختلف مش الزمن، إحنا منلوم الزمن ولا منرجع منقول والله الزمن في إشي بالهوى مثلا أثر في طباع البشر، في أشياء أخرى إحنا أهملناها. فإذا إحنا منكون على التربية الصحيحة 2025 ولا 1900 إن شاء الله بتطلع بنتيجة عظيمة. ونحن رأينا في هذا الزمان أناسا اهتموا بأبنائهم، علموهم، تعبوا عليهم، ربوهم، وضعوهم في أماكن صح، ووضعوهم في أماكن تلقوا فيه الدين وتمسكوا فيه بالدين وبالصالحين. والنتيجة في هذا الزمن أن أولادهم كانوا على الصلاح وعلى البر، زرعوا فحصدوا بالغالب، عم بحكي هيك. فأنت بدك ما تزرع وبدك تحصد، يعني كمان الأهل أولادك هذول وبدك يعني تكلف خاطرك، يعني تكلف خاطرك تربي وتعلم وتدير بالك عليهم وتهتم فيهم وتتوصى، وإلا ماذا تنتظر بعد ذلك منه؟ أسأل الله عز وجل أن يرحمنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نحن في زمان كثر فيه الفساد، ولذلك ينبغي أن نضاعف الاهتمام بأمر التربية حتى نكسب أولادنا. وكما قلت لكم ننظر في هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم فننتفع بها ونعمل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ونحن نرجو رحمة الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا، في منكم الناس الله يسرهم الحج هالعام.
1: كنا منتمنى نكون معكم بجوار الكعبة المشرفة.
2: قلوبنا معكم في كل المشاهد التي ستقفونها.
3: من إلكم دعاء بتسهيل الأمور.
1: اذكرونا وادعونا وين ما تكونوا بمواطن مشرفة ومباركة.
4: حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بإذن الله.
5: الله يتقبل منكم ويردكم غانمين.
0: الله يقوي إذاعتنا.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: A 2MFM sponsor.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز إخباري أقدمه لكم، أهلا بكم متابعينا.

اكتسب الدولار الأسترالي زخما ليرتفع فوق مستوى 0.71 أمام الدولار الأمريكي مع تزايد الأمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأفاد التقارير بأن المحادثات تقترب من اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار لستين يوما، ما دعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة بما فيها الدولار الأسترالي. في الغضون تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا بعد ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ نحو 4 سنوات. كما وأظهرت تقديرات الأسواق تراجع احتمال رفع الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياط الأسترالي إلى 3% فقط. وجهت تهم إلى رجل أسترالي من ولاية كوينزلاند بتهمة التحريض على العنف ضد مؤسسات سياسية في أستراليا والخارج عبر منصات تواصل اجتماعي مشفرة. وقالت الشرطة إن فريق مكافحة الإرهاب المشترك ألقى القبض على الرجل البالغ من العمر 48 عاما بعد مداهمة منزله في غرب مدينة بريسبن. وأضافت أن المحققين رصدوا خلال الشهر الحالي عدة منشورات مثيرة للقلق على منصة مشفرة يشتبه في أن الرجل استخدمها لتشجيع أعمال عنف ذات دوافع سياسية. وأكدت الشرطة الفيدرالية أن حماية المجتمع من التهديدات المتطرفة تعد أولوية قصوى، مشددة على أنها ستواصل ملاحقة أي أشخاص يروجون للعنف عبر الإنترنت. هذا ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة السبت القادم. تواصلت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في وقت التقى فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين، بحضور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي يشارك في جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. وأكدت مصادر أن إسلام أباد تصر على أن تلعب الصين دور الضامن لأي اتفاق محتمل. كما وأعلنت الخارجية الصينية أن بكين مستعدة للتعاون مع باكستان من أجل إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط. وقد أوضحت إيران أنه جرى التوصل إلى تفاهمات حول عدد من المسائل، إلا أن الاتفاق ليس وشيكا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات تتركز على إنهاء الحرب لا على الملف النووي، مشيرا إلى أن بند وقف الاعتداءات على لبنان متضمن في التفاهمات. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، نفت طهران تطبيق رسوم عبور، مؤكدة أن ما يحصل يقتصر على بدلات خدمات ملاحية وحماية البيئة البحرية. في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يمنح إيران مهلة تتراوح بين 5 و7 أيام لصياغة اتفاق مقبول، مشيرا إلى أن 95% من التفاهم أنجزت، خصوصا فيما يتعلق بالمخزون النووي ومضيق هرمز. لبنانيا، تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيث استشهد مواطن بعد استهداف سيارة مدنية على طريق الخردلي، فيما أفيد عن غارات وقصف مدفعي وفوسفوري استهدف عددا من البلدات الجنوبية وسط استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار. أصيب نحو 20 شخصا بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها بعد داخل مركز تجاري في وسط العاصمة اليابانية طوكيو. كما أفادت خدمات الإسعاف بأن المصابين تعرضوا لرائحة انتشرت في المنطقة. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث في ظل مخاوف تعيد إلى الأذهان هجوم غاز السارين في مترو طوكيو عام 95. مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز. نشكركم على المتابعة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.

ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري.

إخوة الإيمان، يوم عرفة يوم مبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات، وله فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد، خرجه ابن جرير في تفسيره.

ومنها أنه أفضل أيام السنة، فقد روى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة.

ومنها أنه يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما روى مسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي تدنو رحمته وكرامته، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يقول النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض قال المازري: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة ومماسة، لأن دنو المسافة والانتقال المكاني والحركة والسكون والمكان مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من أوصاف المخلوق.

إخوة الإيمان، من طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، فمنها صيام ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

وفي لفظ في مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأما بالنسبة للحاج فلا يصوم، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أي على عرفات يوم حجه صلى الله عليه وسلم مفطراً.

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود وغيره. ومنها حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم، ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.

ومنها الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

ومنها كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس.

وليحذر في يوم عرفة بل وفي كل الأيام من كل الذنوب، وخاصة هذه الذنوب. أولاً الاختيال، فقد قال تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. والمختال هو المتعاظم في نفسه المتكبر. ثانياً الإصرار على الكبائر،

فائدة. ما شاع عند بعض الناس أنه إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف في عرفات فليس صحيحا، وكذلك قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع، فهذا غير صحيح أيضا. وأما الحج الأكبر فهو يوم العيد وليس هذا الذي يدعونه.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة بسلام، واجعلنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إن الحجاج ينتظرون أفضل أيام العام، أي يوم عرفة، الذي روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويوم عرفة يستحب لغير الحاج صيامه، فقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. أما الحاج فيستحب فيه أن يكون مفطرا فلا يصوم، لكن يستحب له أن يكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن، فهذه وظيفة هذا الموضع المبارك. وينبغي للحاج في هذا اليوم أن يكثر من التضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار والذلة، ويكثر من التلبية رافعا بها صوته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر أيضا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الاستغفار، وأن يتوب من جميع المخالفات، فهناك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترجى إجابة المطالب. فقد جاء عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقا، والدانق إخوة الإيمان سدس الدرهم، أي شيء قليل جدا، قال الفضيل: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قيل: لا. قال: والله المغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ووفق حجاج بيت الله الحرام إلى ما تحبه وترضاه، وأعنهم وردهم إلينا سالمين غانمين يا رب العالمين. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.

اكتسب الدولار الأسترالي زخماً ليرتفع فوق مستوى 0.71 أمام الدولار الأمريكي مع تزايد الأمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأفاد التقارير بأن المحادثات تقترب من اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار لستين يوماً، ما دعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة بما فيها الدولار الأسترالي. في الغضون تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا بعد ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ نحو 4 سنوات. كما وأظهرت تقديرات الأسواق تراجع احتمال رفع الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياط الأسترالي إلى 3% فقط. وجهت تهم إلى رجل أسترالي من ولاية كوينزلاند بتهمة التحريض على العنف ضد مؤسسات سياسية في أستراليا والخارج عبر منصات تواصل اجتماعي مشفرة. وقالت الشرطة إن فريق مكافحة الإرهاب المشترك ألقى القبض على الرجل البالغ من العمر 48 عاما بعد مداهمة منزله في غرب مدينة بريسبن. وأضافت أن المحققين رصدوا خلال الشهر الحالي عدة منشورات مثيرة للقلق على منصة مشفرة يشتبه في أن الرجل استخدمها لتشجيع أعمال عنف ذات دوافع سياسية. وأكدت الشرطة الفيدرالية أن حماية المجتمع من التهديدات المتطرفة تعد أولوية قصوى، مشددة على أنها ستواصل ملاحقة أي أشخاص يروجون للعنف عبر الإنترنت. هذا ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة السبت القادم. تواصلت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في وقت التقى فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين، بحضور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي يشارك في جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. وأكدت مصادر أن إسلام أباد تصر على أن تلعب الصين دور الضامن لأي اتفاق محتمل. كما وأعلنت الخارجية الصينية أن بكين مستعدة للتعاون مع باكستان من أجل إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط. وقد أوضحت إيران أنه جرى التوصل إلى تفاهمات حول عدد من المسائل، إلا أن الاتفاق ليس وشيكا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات تتركز على إنهاء الحرب لا على الملف النووي، مشيرا إلى أن بند وقف الاعتداءات على لبنان متضمن في التفاهمات. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، نفت طهران تطبيق رسوم عبور، مؤكدة أن ما يحصل يقتصر على بدلات خدمات ملاحية وحماية البيئة البحرية. في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يمنح إيران مهلة تتراوح بين 5 و7 أيام لصياغة اتفاق مقبول، مشيرا إلى أن 95% من التفاهم أنجزت، خصوصا فيما يتعلق بالمخزون النووي ومضيق هرمز. لبنانيا تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استشهد مواطن بعد استهداف سيارة مدنية على طريق الخردلي، فيما أفيد عن غارات وقصف مدفعي وفوسفوري استهدف عددا من البلدات الجنوبية وسط استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار. أصيب نحو 20 شخصا بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها بعد داخل مركز تجاري في وسط العاصمة اليابانية طوكيو. كما أفادت خدمات الإسعاف بأن المصابين تعرضوا لرائحة انتشرت في المنطقة. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث في ظل مخاوف تعيد إلى الأذهان هجوم غاز السارين في مترو طوكيو عام 95. مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز، نشكركم على المتابعة.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: أتويم إف إم سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Atuim FM sponsor.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
0: sponsor.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب أزكى الخصال، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب والمآل. وبعد، مستمعين الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج فض المدينة المنورة، وفيها كسابقاتها لمع مضيئة عن المدينة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم. مما اشتملت عليه المدينة المنورة مسجدان عظيمان، هما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري. ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال للصلاة إلا إليها، بمعنى لا مزية بمضاعفة الثواب في الصلاة في مساجد إلا في هذه الثلاثة. وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه، وأنها خير من ألف صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم، وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات، ولكن بأكثر من الألف. ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات، فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم، ولو كان الربح النصف أو الضعف. ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرة أضعاف، ولا مئة ضعف، ولا خمسمائة، ولا ستمائة، بل أكثر من ألف. ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: الأول، أن التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل، ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة فالفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة. الثاني، في المسجد بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري ومسلم. وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها. وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسسا على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. رواه ابن ماجه وغيره. وقد قال بعض الشعراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاشت النفس بالهموم، ولكن سكنت عندما نزلنا المدينة، كيف لا تسكن النفوس ارتياحا عند من أنزلت عليه السكينة. وقال بعض المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمدينته الزهراء: سلام الله يا بدر البدور، عليكم صاحب القدر الكبير، سلام الله يا هادي فؤادي، سلام الله من صب فقير، أقلب فوق شوك البعد قلبا قليل الصبر عن وصل البشير، على نوق من الأشواق أحدو، ألا يا نوق للمختار سيري، لربع مدينة ضاءت وفاحت بها الأطياب من أحلى عبيري، نزور اليوم خير الخلق ترى فأرفع منه قدرا لن تزوري. فضل المدينة المنورة.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

الحمد لله المستغني عن كل ما سواه، والمفتقر إليه كل ما عداه، القديم الأزلي الذي لم يزل موجودا بلا بداية، الدائم الباقي بلا نهاية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، من بعثه الله رحمة للأنام، وعلى آله وصحابته الكرام. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. أيها المسلمون، إن يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، والوقوف بعرفة من أركان الحج المهمة التي لا يصح الحج بدونها، وله وقت محدد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعنى قول الرسول أن أشد أعمال الحج احتياطا له ومبادرة إليه هو الوقوف بعرفة، ذلك أن سائر أركان الحج فيها توسيع في الوقت، وأما ركن الوقوف بعرفة فوقته قصير محدود، وهو من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد. إذن فليس معنى قول الرسول الحج عرفة كما يفهم بعض ممن لم يتعلم، أن من وقف بعرفة نال الحج ولو لم يأتي ببقية أركان الحج، فهذا جهل قبيح. إخوة الإيمان، إن يوم عرفة هو يوم مبارك، وهو أفضل أيام السنة، فأكثروا فيه من الطاعات والتزود ليوم المعاد. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ابن آدم، تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن إلى الدنيا طويلا، فإن المال يجمع للنفاد. إخوة الإيمان والإسلام، إن ازدحام الحجاج بالآلاف على جبل عرفة على اختلاف ألوانهم وصورهم ولغاتهم وارتفاع أصواتهم واتباع كل فرقة لقائدهم ومرشدهم في التردد على المشعر والمشاهد، كل ذلك يذكرنا بمواقف يوم القيامة، يوم العرض الأكبر، حيث تجتمع الأمم مع أنبيائهم، وتقتفي كل أمة نبيها، ويطمع العصاة من المسلمين في الشفاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يقول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول تعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى. أخي المسلم، بادر وأسرع إلى طاعة الله، واعمل لآخرتك، وتزود بالتقوى ليوم المعاد بأداء الواجبات واجتناب المحرمات وتعلم ما فرض الله عليك، فإن هذه هي الباقيات التي تنفع في آخرتك. يقول الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد،

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أقدم لكم هذه النشرة الموجزة عبر 2MFM.

أهلا بكم. تستعد أستراليا لموجة أمطار واسعة هذا الأسبوع مع تحذيرات من فيضانات وعواصف رعدية ورياح قوية في عدة مناطق، وقال خبراء الأرصاد إن الأحوال الجوية غير المستقرة ستؤثر على جميع الولايات والأقاليم، مع توقعات بهطول كميات كبيرة من الأمطار خصوصا في نيو ساوث ويز وتازمانيا وكوينزلاند. وأشار مكتب الأرصاد الجوية إلى أن بعض المناطق قد تسجل أعلى معدلات هطول منذ أشهر، فيما يتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار 100 ملم في بعض المناطق الساحلية والداخلية. كما حذرت السلطات من عواصف شديدة قد ترافقها رياح مدمرة وبرد كبير، داعية السكان إلى متابعة التحديثات والتحذيرات الجوية خلال الأيام المقبلة. أعلنت ولاية فيكتوريا خفض أسعار الكهرباء ضمن العرض الافتراضي بمعدل 5% اعتبارا من الأول من تموز يوليو، ما يوفر في المتوسط نحو 84 دولار سنويا للأسر و241 دولارا للشركات الصغيرة. وقالت لجنة الخدمات الأساسية إن التراجع يعود إلى استقرار أسعار الجملة وانخفاض الكلف البيئية، فيما أكد خبراء الطاقة أن التحديات الطويلة الأمد ما زالت قائمة، خصوصا فيما يتعلق بتطوير شبكات النقل والتخزين والطاقة المتجددة. وأشارت السلطات إلى أن العرض الافتراضي يشكل شبكة أمان للمستهلكين، مع احتمال الحصول على عروض أفضل من خلال المقارنة بين الشركات المزودة. مع الأخبار الدولية، تواصلت التطورات السياسية والميدانية في الشرق الأوسط في وقت يتزايد فيه التوتر على الجبهة اللبنانية الجنوبية، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات بمسيرات على مفدون والنبطي والكفور، تزامنا مع قصف مدفعي على زبقين ومناطق أخرى في جنوب لبنان. كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة بإخلاء مبانٍ في مدينة صور ومنطقة برج الشمالي. في الأثناء أعلنت المقاومة استهداف مربط مدفعية ودبابة ميركافا بطائرات مسيرة في العديس ودبل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي والعلوي بعد تسلل مسيرات من لبنان وانفجار مسيرتين في قاعدة عسكرية ومنطقة سكنية. إلى ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الاتفاق المحتمل مع إيران كارثة، معتبرا أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في الحرب على غزة ولبنان وإيران. هذا ووصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي إلى الدوحة لبحث فرص التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. وفي موقف ذي أبعاد سياسية، ورد أن بابا الفاتيكان لوون 14 انتقد مفهوم ما أسمي بالحرب العادلة التي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن العالم ينزلق نحو ثقافة القوة. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة وصول 6 شهداء و8 إصابات إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب إلى أكثر من 72 ألف شهيد. في الخبر الأخير، قتل ما لا يقل عن 28 شخصا إثر انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب في مقاطعة بينغو شمال غرب أنغولا، في واحدة من أسوأ حوادث التعدين غير النظامي في البلاد. وأشارت تقارير محلية إلى نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج. مع هذا الخبر متابعينا الكرام ينتهي هذا الموجز. بدوري أشكركم على طيب المتابعة، وأتمنى لكم أيام مباركة وعيد أضحى سعيد. إلى اللقاء.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: عجل بفريضة الحج عندما يصبح لديك مال يكفيك ذهابا وإيابا، فبادر إلى الحج قبل أن تمرض أو تفتقر أو تموت عاصيا، لأن الحج ركن من أركان الإسلام له فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة.
1: فضل يا جار اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباد المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين اتخشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين، برنامجنا هو رحلة العمر، رحلة يتمناها كل مسلم ومسلمة، رحلة التوبة والمغفرة. راح نكون وياكم في أرض سعى على ساحاتها أساداتنا الأكابر من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واللي رددت حناجرهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فملأوا بها أركان الدنيا.
0: أحبابنا المستمعين، ها هو موسم الحج قد أقبل، فاختلجت له القلوب في صدور المؤمنين، وتهيأ من تيسر لهم الأمر لرحلة العمر لإداء هذه الفريضة المعظمة وزيارة تلك الرحاب المقدسة التي كان فيها سيد المرسلين وخير النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت قلوب يغمرها الشوق والحنين بغية السفر لإداء هذه الفريضة العظيمة في عام قادم، وهم لا يدرون أيقبل وهم أحياء أم يكونون تحت أطباق الثرى.
1: مستمعين الكرام، وفي رحلتنا هذا اليوم راح ندخل عدة أبواب. الباب الأول ما قبل الحج، الباب

الثاني مواضع استجابة الدعاء. الباب الثالث شخصيات كان لها بصمة بالحج. والباب الرابع عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الباب الأول للتهيؤ قبيل السفر لتأدية مناسك الحج يستحسن القيام بالأمور التالية.
1: أحبابنا المستمعين، ومن هاي الأمور مراجعة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية والقدرة على الحج لمن لديه مرض مزمن.
0: حمل بطاقة خاصة تبين تشخيص المرض المزمن والدواء المستعمل.
1: حمل تقرير مفصل لكل حاج لديه مرض مزمن يوضح التشخيص والعلاج والجرعات لكل دواء.
0: أخذ التطعيم بفترة كافية قبل الحج للوقاية من الأمراض المعدية بإذن الله، منها إلزامي كالتطعيم ضد الحمى الشوكية التهاب السحايا، ومنها اختياري كالتطعيم ضد الإنفلونزا أو ضد الالتهابات الرئوية خاصة لمرضى الفشل الكلوي أو نقص المناعة أو المصابين بفقر الدم المنجلي.
1: ولا ننسى أحبابنا المستمعين أن نذكر حجاجنا الكرام بتجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على أدوية الأمراض المزمنة لمن كان مصاب بها، إضافة إلى خافض حرارة ومضاد سعال ومضاد إسهال وكريمات لمعالجة الجروح وآلام العضلات وغيرها.

0: صديقنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني، والباب الثاني هو مواضع استجابة الدعاء.
1: أحبابنا الكرام، مما ورد عن الحسن البصري أنه ذكر أن الدعاء يستحب في 15 موضع بمكة، وهي في الطواف
0: والملتزم
1: وتحت الميزاب
0: وفي البيت
1: وعند زمزم
0: وعلى الصفا والمروة
1: وفي السعي
0: وخلف المقام
1: وفي عرفات
0: ومزدلفة
1: ومنى
0: وعند الجمرات الثلاث.
1: مستمعين الكرام، ومما ورد من الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب.
0: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. فقيل له: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم.
1: وقال عطاء ابن أبي رباح: من قام تحت مثعب الكعبة، أي يعني ميزاب الكعبة، فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه
2: كيوم ولدته أمه.

0: مستمعينا الكرام، وهسه وصلنا إلى الباب الثالث، راح يكون عن شخصيات كان لها بصمة بالحج. شخصيتنا اليوم السيدة زبيدة رضي الله عنها.
1: أحبابنا المستمعين، كانت السيدة زبيدة رضي الله عنها زوجة الخليفة الصالح هارون الرشيد، وكانت معروفة بحبها لفعل الخير ومساعدة الناس والإنفاق على أهل العلم والثقافة والأدب، واهتمامها بالفقراء والمساكين. إضافة لهذا كان اهتمامها بالعمران، حيث نسبت لها عين زبيدة بمكة.
0: نبعت فكرة إنشاء عين زبيدة عندما حجت زبيدة زوجة هارون الرشيد إلى بيت الله الحرام سنة 186 هجرية، وشاهدت مدى معاناة الحجاج في الحصول على مياه الشرب، حيث كان الوعاء الواحد يباع بدينار،
1: فأمرت آنذاك بإجراء عين وادي النعمان ووفقت لذلك. فوصل الماء زلالا إلى عرفة ومزدلفة، ولم يقتصر على هذا الأمر فقط، بل أقامت السيدة زبيدة الكثير من البرك والمصانع والآبار والمنازل والمرافق، وجعلتها كلها للنفع العام على الطريق من بغداد لمكة، وأيضا بنت المساجد والأبنية في بغداد.
0: ويقال أن تلك الحجة بلغت نفقاتها في 60 يوم حوالي 54 مليون درهم، يعني كانت تنفق في اليوم الواحد آلاف الدنانير، بقولها ثواب الله بغير حساب.

0: أحبابنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الرابع. والباب الرابع في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحبابنا الكرام، مما ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أنه حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم به صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله وخرج معه الناس حتى أتوا ذا الحليفة، فصلى في المسجد، ثم ركب ناقته القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل رسول الله بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتوا البيت استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فصعد عليه حتى رأى البيت، فكبر الله ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انتصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة، فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. أحبابنا الكرام، في الحلقة المقبلة سنكمل معكم صفة حج النبي.
0: أحبابنا المستمعين، ولهنا ينتهي مشوارنا وياكم ولقائنا معكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، ونقول لكم: تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم، ورزقنا الله وإياكم الحج والعمرة والزيارة، كل عام.
1: آمين.

0: التويمفم سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. دايستياشي دقائها لو ما انت الدرسي النقابني وحو كساب سنيهي حسيدة ايه بهي ايه ذكر غيسة سيدة اد اكتهين با آية دفر بضان ايه قرآن كسو اروري وكولي رقري ايه الدوميها ايه بهي ان ايه هاد ايه جهر اهادان كوا ايه بحوسة او حسوستا ايه اهادان وحا كميدة آية دهاس آية ده كسو ارورتي سورة ده العنكبوت ايه افرطان ايه شانات وحو يري ايه بكر اهاي ولا ذكر الله أكبر ذكرك إلهي أياب وين ووحو البكسي مضان وحو يري سيدو كالسورة البقرة آية دبقل يكونتون إيا اللبات وحو يري إيه بكر أهاي فاذكروني أذكركم إحوسا وإحسوستا عن إذن حسوستا معناها أجيددنا معها إنو إيه بوحي اللوبيو وحو يري qofkii eebba xusa ayuu eebbe markaa xuskiisaas iyo cibaadadaas uu sameynaayo ayuu ka aqbalayaa, taas ayaana ah xusuusashadiisa ama xusidiisa ah. Sidoo kale aayad ku soo aroortay suuradda Al-Acraaf aayadda 205 ayaa eebba wuxuu ku yidhi, wadkur rabbaka fii nafsika tadarrucan wakhiifa waduuna aljahri min alqowli bilguduwi waalaasaal walaa takun min alghaafiliin. Ujeeddadeeduna tahay in laysfaray in had iyo jeer eebba la xasuusto oo nafsadaada lagu xasuusto adiga oo isjebinaya oo tadarucaya oo cabsanaya oo eebbe ka cabsanaya oo markaa aan la qaylinaynin oo aan kor u dhahaynin oo codkaaga hoos u dhigaya subaxii iyo galabtii intaba. Waxaana la yiri nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee, hana ahaanin kuwa qaafiliinta ah ee eebbe iloobay ee aan ka warhayninba ee cibaadadiisa iloobay ha ka mid noqonin, ayaa markaa la yiri. Hase ahaatee qof kasta oo muslimiinta ka mid ah ayaa hadalku ku jeeda. Aayad kalena waxaa ku soo arooray suuradda Al-Jumuca aayadda 10 wuxuu yiri eebbe kor ahaaye, wadkurullaaha kathiiran lacallakum tuflixuun, eebbe xusa in badan waxaad mudantihiin inaad liibaantaani. Waxaa sidoo kale aayado kale 7 ku soo arooreen suurada kale sida aayadda uu eebbe ku yiri, wadhaakiriina allaaha kathiiran wadhaakiraat acadda allaahu lahum maqfiratan wa ajran cadiimaa. Kuwa eebbe xusi og ee ragga iyo haweenka intaba ah eebbe wuxuu u diyaarshay dembi dhaaf weyn iyo abaalmarin weyn ayuu u diyaarshay oo uu siinayaa. Suuradda Al-Axzaab aayadda 35 ayaa sidaa ku soo aroortay. Waxaa kale oo eebbe yiri, yaa ayuha alladiina aamanu dhkuruu allaaha dhikran kathiira wasabbixuuhu bukratan wa asiila. Suuradda Al-Axzaab aayadda 42 wuxuu yiri eebbe, kuwii nan rumeeyeyow xusid badan xusa eebbe oo nasaha subax iyo galab intaba ayuu yiri. Waxaa kaloo arrinka eebbe xusidiisa ah ku soo arooray ahaadiis laga soo wariyey nabigeenna nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. Wuxuu soo wariyey Abu Hurayra allaha ka raalli noqday in nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee uu yiri, kalimataani khafiifataani cala llisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allaahi alcadiim. Muttafaqun calayhi. Laba kelimadood ama laba eray oo fudud oo carabka u fudud ee maalinta qiyaamahana miisaanka ku culus eebbana uu jecel yahay ayaa waxay yihiin buu yiri nabigu nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ahaatee, subxaanallaahi wa bixamdih subxaanallaahi alcadiim. Inaad tiraahdo ayaa labada eray ah oo carabka u fudud, runtii waanay u fudud yihiin carabka, maxaa yeelay subxaanallaahi wa bixamdihi dhihideedu wax dhib badan ma aha, subxaanallaahi alcadiim dhihideeduna wax dhibaato ah malaha, runtii oo carabkay u fududahay, laakiin miisaanka yowmal qiyaamaha way ku culus yihiin. Eebba maxaa yeelay eebba ayaa jecel xusidaas noocaas ah. Waxaa kale oo laga soo wariyey nabiga nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ahaatay inuu yiri, la an aquula subxaanallaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar axabu ilaya mimaa talacat calayhi shamsu. Rawaahu Muslim. Waxaan ka jeclahay in aan iraahdo subxaanallaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar, in aan iraahdo ayaan ka jecelahay wax alle iyo wixii qoraxdu u soo baxday. Waxaa kaloo laga soo wariyey asiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee inuu yiri, man qaala laa ilaaha ila allaah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir fii yowmin 100 kaanat lahu cadla 10 wakutibat lahu 100 wamuxiyat canhu 100 wakaanat lahu xirzan min ashayطaani yowmahu dhalika xataa yumsiya walam yati axadun biafdala mima jaa bihi ila rajulun camila akthara minhu waqaala man qaala subxaana allaahi wa bixamdihi fii yowmin 100 xudat khataayaahu وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. حديث كان لقى سووري النبي نبت قريو إيو نحريسي كوركي سأهاته وحا لقى فهمي إن ذكر نوع عاسة بل حصيو لليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مالين هدو قفكو بقول جيري لاهدو وحي أدغان تابو يري نبي نبت قريو إيو نحريسي كوركي سأهاته سيدي نين توبان قفوت حريي او كلاتوت بقول حسانادوت ايا لو قرا وحانا لغا تيرا بقول حماتو وحينا او اهاتا او ذكرغا نو عاسا او قفكا دحايا او اهادا حجاب شيطانكا كخيكسدا ايو او نوقدا قفكا سيدا دحايا مارينتيساس انت او كغارو غلبتي قف وحا او فلاي وخ كواناكسن فلانا ما جيرو او وناغاس او قفكا مارينتا سميي وانا كسي بدن عيد فلايسانا ما جيرتو haddii aanay ahayn qof kale ama nin kale oo inta uu sameeyay in ka badan sameeyay haduusan ahayn cid kale oo wanaagiisaas oo kale la iimaaneysa maalintaas ma jirto. Waxaa kaloo yiri nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee qofkii yiraahda subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi maalintii boqol jeer ninkii sidaa yiraahda waxaa laga tiraa wixii gafaf ahaa ee uu lahaa badda abuurteeda ama badda xunbadeeda haddii ay danaan la ekaadeen. Macnaha sidii ay danaan ha u bateen weeyaan, ujeedada laga leeyahay waa sidii ay danaan ha u bateen gafafkiisu qofka. Laakiin haduu yiraa subxaanallaahi wa bixamdih maalintaas boqol jeer waa laga tiraa wax alla iyo wixii gafaf ahaa oo uu lahaa. Waxaa kaloo xadiis qiimo badan ka soo wariyey nabiga abi ayuub al ansaari radiyallaahu canhu wuxuu yiri nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu yiri من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وحويري نبي قلنا بدقريه إيونا حريسي كركي سأهاته نينكي إلى هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير طبنجر نين كسي دا يراهدا وحو لميد يهي سيدا نين حريي أفر قفوض أو كميد عرورتي نبي إسماعيل أيو لميد يهي قفكي يراهدا إرقاس بل وحساي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحديث الإسكرع سين وحا حديث كلا أسيقنا كسو وري نبيقا أبي ذرن الله كرّا للنقضاء ويري نبيك أيها وحو أغيري نبات قريو إيان حريسي كركي سأهاتي ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وحو يري أبي ذر الله كرّا للنقضاء نبيك أيها وحو أغيري مكوشيك إلهي وحو هذلك أغوتي عليهاي هذلك أو هذلك إيب أغوتي عليهاي ma ku sheegay abuu yiri markaas buu yiri eebba wuxuu hadalka ugu jecel yahay in la yiraahdo subhanallahi wa bihamdihi eebbaana sahnaaday eebba ayaana mahadi u sugnaatay sida in la yiraahdo ayaa eebba ugu jecel yahay hadalka oo dhan. Waa xadiis uu soo wariyay imaam muslim allah karaal noqday. Sa'd bin abi waqas ayaa asna wuxuu ka soo wariyay nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee oo yiri جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. وحو يري سعد بن أبي وقاص الله كرا للنقضي نبي جنبت قريو إيان حريسي كركي سأهاتي أيا وحا أييمدي ننرير بادية ننرير مئة أو صعد أيا أييمدي كل كاسب وحو كيري نبي الله إبر هذا الآن دهو إبر وحان إراهدو إيشيك أو إبر wuxuu yidhi kolkaa nebigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah allaahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم سيداده أيو كيري كولكي او سيداده كيري أيا كيري رميق أها وحو يري انتاس إيه بهي باله أنقونا محان لايه نن عقل بضن بوها وحو يري انتاس إيه بهي حسكي سوايه أنقونا محان دها وأنقونا النفس دي دقرها وحو يري واحد دهذا اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني سيداده ايو كيري مركا انتاسنا نفس دادا ايال هانيسا انت هران ايبها ايات كحصي دابوير انت دنبنا وادعو او الهي بادوحد كوي ديسانيسا الهاغا انو كو دنب دافو او كو نحاريسو او كو هنونشو او كو ديفشو ايات كوي ديسانيسا تان هرانا واحسيد ايبهي واحديث صحيحة او اسووري امام مسلم كوركا والال ايال احاديث تكوسو ارورتي الهي حسيد ديسا iyo fadliga dhikrigu leeyahay wax la soo koobi karo ma aha ahadiis fara badan ayaa ku soo aroortay inta ayaana maanta ku soo gabagabeeyayna darsigeenii gaabnay waxaan idin kaga tageynaa tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo iyo nooli kulanta wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an Udhiyya Qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: يروى أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: قسوة القلب مع كثرة الذنوب، فليحذر من التعرض لسخط الله تعالى وعقابه بارتكاب معصيته، ومهما دعت نفس امرئ إلى ارتكابها فليذكرها بأن الله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية. وحول هذا الموضوع نبقى الآن مع المحاضرة السادسة من بيان معاصي البدن لفضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله ورعاه.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. كذلك من محرمات البدن التولي على يتيم أو مسجد أو لقضاء أو نحو ذلك، مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة. يعني من معاصي البدن أن يتولى الشخص، من محرمات البدن أن يتولى الشخص الإمامة العظمى أو إمارة دونها أو ولاية من الولايات، كالتولي على مال يتيم أو وقف أي من أوقاف المسلمين، أو في وظيفة تتعلق بالمسجد، أو تولي القضاء أو نحو ذلك، مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما يجب عليه شرعا. يعني كأن علم من نفسه الخيانة في ذلك، أو عزم على الخيانة، أو عزم على ذلك، فعندئذ يحرم عليه سؤال ذلك العمل، وبالأحرى بذل المال للوصول إلى هذا العمل. يعني كمان يدخل في ذلك من لا يحسن قراءة الفاتحة مثلا، لا يجوز له أن ينتصب إماما في مسجد ليصلي بالناس، فهذا يكون من معاصي البدن. فإذا التولي على يتيم أو مسجد أو لقضاء أو نحو ذلك، وهو يعلم من نفسه العجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما يجب عليه شرعا، فهذا يعد من معاصي البدن. وكذلك من معاصي البدن إيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه. إيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه، لأن الظلم لا يحبه الله تعالى. إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما هو البغي؟ هو الاعتداء على الناس، فالظلم لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدنا نذكر هون ونأكد على أمر، أنه إذا حصل شقاق بين الأب والأم لا يجوز للولد أن يتحزب لأبيه الظالم على أمه، ولا يجوز له أن يتحزب لأمه الظالمة على أبيه، فإن ذلك لا يجوز. إنما من أراد النجاة يقول لأبيه إن كان أبوه هو الظالم: يا أبي اتق الله في أمي لا تظلمها، وإن كانت أمه هي الظالمة يقول لها: يا أمي اتق الله في أبي لا تظلميه، كفي عن ظلمه، لأن الظلم لا يحبه الله سبحانه وتعالى. من محرمات البدن كمان التي هي من الكبائر إيواء الظالم لمناصرته. ليش؟ ليحول بين الظالم وبين من يريد أخذ الحق منه. وقد ورد في ذلك حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: لعن الله من آوى محدثا، رواه مسلم. فإذا نعيد الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. ما معنى هنا المحدث؟ المحدث هنا معناه الجاني الذي ظلم. فإذا أي منع الظالم ممن يريد استيفاء الحق منه من معاصي البدن. وكذلك من معاصي البدن ترويع المسلمين. من محرمات البدن التي هي من الكبائر الترويع الشديد للمسلمين، يعني تخويف المسلمين وإرعابهم بنوع من أنواع الترويع بنحو حديدة يشير بها إليه. فقد روى الإمام مسلم وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وكذلك من محرمات البدن قطع الطريق. من معاصي البدن قطع الطريق، وذلك من الكبائر، سواء حصل قتل أو أخذ مال، فكيف إذا كان معه قتل أو جرح؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ففي ذلك إشعار بعظم ذنب قطع الطريق، ويترتب على ذلك أحكام بينت في كتب الفقهاء. وكذلك من معاصي البدن عدم الوفاء بالنذر، يعني من محرمات البدن ترك الوفاء بالنذر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فإذا شرط النذر الذي يجب الوفاء به هو أن يكون المنذور قربة غير واجبة، فلا ينعقد نذر القربة الواجبة كالصلوات الخمس. لو إذا إنسان قال ندر علي بدي صلي الصلوات الخمس، ما هي في الأصل هذه الصلوات الخمس تجب عليه، فلا ينعقد في ذلك النذر. وكذلك لا ينعقد النذر على ترك المعصية كشرب الخمر. وفيه تفاصيل مذكورة في كتب الفقه المطولة المبسوطة. لكن من نذر صلاة فيكفيه أن يصلي ركعة، ومن نذر صوما يعني محدد، ومن نذر صوما يكفيه صوم يوم، ومن نذر أن يذبح خروفا ليتصدق به ولم يحدد كم عمر هذا الخروف، يذبح خروفا عمره سنة أو أسقط مقدم أسنانه، وليس للناذر أن يأكل من نذره الذي نذره، ولا أن يطعم أولاده الأطفال منه، لا يطعم إلا الفقراء الذين ليس لهم عليه نفقة. يعني من نذر أن يذبح خروفا هو لا يأكل من هذا النذر، وليس له أن يطعم زوجته من هذا النذر، وليس له أن يطعم أولاده الصغار من هذا النذر. فإذا لا يصح نذر معصية كشرب خمر، حتى ولا يصح نذر مباح. ما معنى نذر مباح؟ أي ما يستوي فعله وتركه، فلا يلزم الفعل

إذن النذر الذي يحبه الله تعالى هو أن ينذر الشخص عملا فيه قربة إلى الله غير واجبة، صدقة أو صيام أو صلاة أو نحو ذلك. أما الفرض لا يصح نذره، إن النذر لا يصح إلا في شيء مستحب، فلا يصح في المكروه أو الحرام. النذر لا يصح إلا في قربة. ثم إن نذر لولي من أهل القبور كالإمام الأوزاعي رضي الله عنه، إن كان بنية التقرب إلى الله بالتصدق عن روح الإمام الأوزاعي، إن كانت ذبيحة ينوي أن يطعم الفقراء لحمها، أو الخادم الذي يرعى المقام مع نية أن يقضي الله حاجته لا بأس. يعني بيكون هذا النذر الذي نذره للإمام الأوزاعي بأن يتصدق عن روح الإمام الأوزاعي، هذا النذر ليس ممنوعا في الشرع. هو لا يقصد أن يتقرب إلى الإمام الأوزاعي بهذا النذر، لا، النذر يكون تقربا إلى الله عز وجل. يعني أما إن كان لم يخطر بباله التقرب إلى الله إلا خطر بباله التقرب إلى هذا الولي، لا يصح. فإذن كثير من الناس الذين ينظرون للمشاهد، يعني مقامات الأولياء، نذرهم باطل. ليش؟ لما يكون باطلا؟ يعني بيكون حرام، لأنه لا يخطر ببالهم التقرب إلى الله بالتصدق عن روح هذا الولي، إنما يخطر في بالهم تعظيم هذه البقعة، لأنهم يعتقدون أن هذه البقعة التي فيها الولي لها خصوصية في دفع المكروه وجر المنفعة، فهذا النذر باطل، إذا هذا حرام، شبيه بعبادة الأوثان. أما الذي يعتقد أن الولي ينفع بإذن الله وهو كذلك، ونوى بهذا النذر أن يصل ثواب هذا النذر للولي، يعني عم يتصدق عن روح هذا الولي، أو عم يذبح الذبيحة، يعني هذه الذبيحة وزعها عن روح هذا الولي، إن كان مالا يوزع على الفقراء، وإن كان شيئا يؤكل على هذا الوجه فعلى، فهذا فيه ثواب وفيه قضاء الحاجة بإذن الله عز وجل، يعني الله تعالى يقضي له حاجته. وكمان قد يشعر الولي بحال هذا الذي نذر فيدعو له. فإذن إذا قال لله علي أن أذبح ذبيحة للشيخ فلان على هذه النية التي ما فيها قصد التقرب لهذه البقعة إلا تقرب إلى الله ليعطيه الله ببركة هذا الولي مقصوده ما يريده، أو يدفع عنه مكروها، فهذا صحيح يجب أن يفي به إن استطاع. فإن كان لا يستطيع شو بيعمل؟ هذا السؤال يطرح في بعض الأحيان، نذر شخص نذرا ثم لم يستطع أن يفي بهذا النذر، ماذا يفعل؟ فإن كان لا يستطيع ينوي أنه إذا استطاع ينفذ، فإن مات ولم ينفذ وترك مالا يخرج من تركته أهله، يعني يخرجون من تركته وينفذون هذا النذر، لأنه صار دينا لله عز وجل، كالذي وجبت عليه الزكاة فلم يزكي، صار في ماله دين الله يجب قضاؤه. يعني إذا مات وكان لم يدفع الزكاة قبل أن تقسم التركة، يأخذون من هذه التركة قدر مال الزكاة ويدفع هذا المال في مصارفه الشرعية. كثير من الجهال فإذن لا ينوون التقرب إلى الله بالتصدق عن الولي، إنما ينوون تعظيم هذه البقعة لاعتقادهم أن هذا المقام له خصوصية في دفع المكروه أو جلب الحاجة. منذكر الله تعالى هو الذي يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. فإذن الولي لا يخلق منفعة ولا مضرة، إنما الله تعالى هو خالق كل شيء. فالذي يزور قبر نبي أو قبر ولي ولا يعتقد أن هذا النبي أو هذا الولي يخلق منفعة

0: ولا مضرة، إنما أراد بهذه الزيارة التبرك بهذا النبي أو التبرك بهذا الولي، فهذا لا إشكال فيه، فهذا جائز لا يكون حراما. ثم النذر للأغنياء كذلك صح، يعني إذا قال إنسان لله علي أن أطعم فلانا وفلانا وهما من الأغنياء يصح، لأن الصدقة على الغني تصح كما تصح على الفقير طبعا، لكن الثواب ثواب الصدقة على الفقير يكون أفضل. كذلك من نذر شيئا تقربا إلى الله تعالى ثم نسيه ينتظر حتى يتذكر، شو بيعمل؟ واحد نذر شيئا ثم نسي ما الذي نذره، فهذا ينتظر حتى يتذكر ما هو هذا النذر، ثم إذا تذكر يفي بنذره. وكذلك من شك هل نذر قراءة القرآن أو التهليل، يعني قول لا إله إلا الله 100 مرة مثلا، ينتظر حتى يتذكر. كمان من شك هل نذر صلاة 100 ركعة أو 1000 ركعة، شك هل نذر صلاة 100 ركعة أو 1000 ركعة، يفعل الأقل ولا يلزمه الأكثر. كمان عندنا مسألة مهمة هون، وهي إن تنفيذ النذر على التراخي وليس شرطا أن يكون على الفور، لكن إن حدد وقتا ففي الوقت الذي حدده، إن حدد وقتا ففي الوقت الذي حدده. ثم لو أن شخصا قال لله علي أن أذبح خروفا، إن تعافى ولدي أو قدم من السفر أو نجح في الامتحان، هنا يجوز يوفي، عليه أن يوفي. كذلك إذا قال لله علي أن أذبح خروفا، كذلك هنا لابد من الذبح ويوزعه للفقراء، فإن ترك الوفاء بالنذر يكون وقع في معصية من معاصي البدن. مثل ما قلنا لكان إذا علق النذر على شفاء ولده وتعافى ولده يجب عليه أن يوفي بنذره، فإن كان حدد وقت ففي الوقت المحدد، وإلا يكون على التراخي، وإلا يكون على التراخي. فخلاصة المسألة ترك الوفاء بالنذر معصية من معاصي البدن، ولا يلزم النذر على فعل معصية، ولا يلزم النذر على ترك مباح كقول الشخص لا لله علي أن لا أشرب الشاي، أو لله علي أن لا أكل التمر، أو أن يقول نحو ذلك. وكذلك من معاصي البدن الوصال في الصوم، وهو أن يصوم 2 يوم فأكثر بلا تناول مفطر. من معاصي البدن، من محرمات البدن، أن يصوم 2 فأكثر من غير تناول مطعوم عمدا بلا عذر. ويستثنى من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يستثنى، فإنه كان يجوز له الوصال في الصوم، لحديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يعني عن الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي أبيت يطعمني ربي ويسقين، أبيت يطعمني ربي ويسقيني، معناه يجعل في قوة الطاعم والشارب من غير أن آكل، وهذا مؤقت لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجوع، أليس شد الحجر على بطنه من الجوع في بعض الحالات صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا سيدنا الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه قال ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات. هون طبعا بدنا نبين ما هو التصوف، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال الصحابي حارثة رضي الله عنه قال: عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاوون فيها. معنى كلام سيدنا الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل، قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل، يعني كانوا يكثرون من الصوم، بعضهم يقوم نصف الليل وبعضهم ثلثه أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. وقال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس. هو حارثة رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال له حارثة رضي الله عنه: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا، يعني كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاوون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاوون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أصبحت مؤمنا حقا، إلزم عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية الذين اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. وهذا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه، كان من أهل اليمن وورد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وفي زمانه يعني قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس: هذا كذاب. فعرف به، عرف به الأسود العنسي هذا الذي ادعى النبوة، بلغه الخبر فقال: ايتوا به. فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال الأسود العنسي: أشعلوا نارا فأشعلوا نارا، فرموه فيها فما أحرقته. ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار. فقال له جماعته الذين آمنوا به: أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس، فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر، ثم سيدنا عمر عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة قال له سيدنا عمر: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. وهذا أبو مسلم رضي الله عنه في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده، يعني هو نايم والسبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. فالأنبياء والأولياء ما كانوا يتنعمون، الأنبياء مع القدرة التامة على التنعم ما كانوا يتنعمون، سيدنا سليمان نبي الله سليمان كان يأكل خبز الشعير، وكان إدامه اللبن الشديد الحموضة، وكان إدامه اللبن الشديد الحموضة. وكمان سيدنا عيسى المسيح عليه السلام كان يأكل من بقول الأرض، إنما كان يأكل الطبيخ، وكان يلبس الصوف الخشن. فنبي الله سليمان عليه السلام كان يذبح في اليوم للناس 100,000 شاة و 30,000 بقرة، أما هو عليه السلام فكان تاركا للتنعم. ترك التنعم خير، ترك التنعم خير عند الله، لأن التنعم إذا التزمه الشخص لا يواسي غيره من المحتاجين، لأنه يسعى للمحافظة على ما هو عليه من التنعم. بعدين اللي بلازم التنعم بيخشى عليه، يخشى عليه إذا قل ماله أنه يمد إيده للحرام، يخشى عليه إذا قل ماله أن يمد يده إلى الحرام لئلا يفوته ذلك التنعم. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل إلى جهة اليمن ليدعو إلى الدين، ماذا قال له الرسول؟ قال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إن عباد الله الأتقياء الزاهدون لا يتنعمون. حتى لو كان الواحد، لو كان الواحد في بادئ أمره عاش بتنعم كسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، في أول أمره في بادئ أمره كان في رفاهية، بعدين لما استلم الخلافة ترك التنعم وصار من الزاهدين الصالحين. حتى كان سيدنا عمر بن عبد العزيز لا يغير ثيابه حتى تتسخ، ليش؟ من شدة شغله وانشغاله بمراعاة أحوال المحتاجين. إنما الأمر المطلوب هو مراعاة نظافة البدن ومراعاة نظافة الثياب. فإذا ترك التنعم أمر مطلوب، هذا عادة الأنبياء والأولياء، لأنهم هم تركوا التنعم لأنهم ينظرون إلى راحة مستقبلهم، لأنهم ينظرون إلى راحة مستقبلهم. فإذا منعود لكن من معاصي البدن اللي قلناها آخر مسألة الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين فأكثر بلا تناول مفطر، وإلنا يستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معاصي البدن أي من محرمات البدن أخذ مجلس غيره أو زحمته المؤذية أو أخذ نوبته. من معاصي البدن أي من محرمات البدن أن يأخذ الشخص مجلس غيره، وللجالس في الشارع أن يظلل بما لا يضر، ويختص بمحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره إزعاجه منه. كمان لا يجوز أيضا لغيره زحمته المؤذية له فيه ولو بغير الجلوس، يعني له أن يمنع واقفا منع رؤيته أو منع وصول معامليه إليه، إلا من قعد، يعني لا من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزحمه فيما يختص به. وهنا فائدة، فقد روى مسلم في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. فعلم من ذلك أن السابق لمحل من المسجد وغيره لصلاة أحق به حتى يفارقه. طب فإن فارقه لعذر كتجديد وضوء وإجابة داع وقضاء حاجة ونوى العودة لم يبطل حقه. فإذا من معاصي البدن أخذ مجلس غيره أو زحمته المؤذية أو أخذ نوبته. وهكذا أنهينا ذكر معاصي البدن، وذكرنا منها اليوم كمان التولي على يتيم أو مسجد أو لقضاء أو نحو ذلك، مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة. إيواء الظالم كمان من معاصي البدن، منعه ممن يريد أخذ الحق منه، تربيع المسلمين كذلك من محرمات البدن، وقطع الطريق، ومنها عدم الوفاء بالنذر والوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين فأكثر بلا تناول مفطر، وأخذ مجلس غيره أو زحمته المؤذية أو أخذ نوبته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالإيمان الكامل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
2: وهكذا مستمعين الكرام، كنا معكم في محاضرة سادسة وأخيرة من بيان معاصي البدن، والتي ألقاها علينا فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله وأثابه ثوابا جزيلا.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: A 2MFM sponsor.
6: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: Sponsoring 2MFM.
7: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله عز وجل يقول في كتابه: وأذن في الناس. وأذن في الناس معناه نادي فيهم بالحج. روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام فنادى: يا أيها الناس، حجوا بيت ربكم. فأجاب من قدر له أن يحج من الأصلاب والأرحام بلبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج معناه نادي فيهم بالحج. يأتوك رجالا، الرجال جمع راجل، مثل قيام وقائم. وعلى كل ضامر، أي يأتوك على كل ضامر، والضامر هو البعير المهزول. يأتين من كل فج عميق. يأتين صفة لكل ضامر، من كل فج أي طريق، والعميق البعيد. وأما الأيام المعلومات، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات، قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وأكثر المفسرين، قالوا إنها عشر ذي الحجة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وآخر الأيام المعلومات يوم النحر، وإنما قيل لها معلومات للحرص على علمها، من أجل أن وقت مناسك الحج في آخرها، ويكفي وجود الذكر في آخرها. ليذكر اسم الله في أيام معلومات، أي في آخرها. إذا ذكروا اسم الله عز وجل في آخرها فقد ذكروا الله تعالى فيها في الأيام المعلومات. وآخرها هو يوم النحر، فالمؤمنون الحجاج يذكرون اسم الله تعالى في يوم النحر، فيصدق عليهم أنهم ذكروا الله عز وجل في الأيام المعلومات. وأما الأيام المعدودات في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأيام المعدودات في هذه الآية فهي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، وإنما سميت معدودات لقلتها. هكذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن، كما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام التي آخرها يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، وقبله التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، وقبله ثمانية أيام هي عشر ذي الحجة. ينبغي على المسلم أن يستكثر من أعمال
من أعمال الخير فيها. ومما يتأكد ندبه في هذه الأيام الصدقة، فإنها أيام فضيلة، وندب الصدقة يتأكد في الأيام الفضيلة كما في رمضان. وهذه الأيام أيضا منها من الأيام الفضيلة، كما دل على ذلك أن الله أقسم بلياليها في قوله تعالى: وليال عشر. الليالي العشر هي هذه ليالي هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فيستحب صيام هذه الأيام. يستحب صيام هذه الأيام أي الأيام الثمانية قبل يوم عرفة مع يوم عرفة. وهذه الأيام الثمانية قبل يوم عرفة يستحب صومها للحاج ولغيره ولغير الحاج. أما يوم عرفة فيستحب للحاج فطره ولو كان قوياً اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يقوى على الدعاء في يوم عرفة. ومما لا يخفى أن يوم عرفة هو أفضل أيام العام، كما أن رمضان هو أفضل الشهور وسيدها. ومما دل على ذلك ما ثبت حديثاً أن صوم عرفة كفارة سنتين، وأن الدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وروى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. ثم إن ذي الحجة من الأشهر الحرم، وأفضل الشهور للصوم بعد شهر رمضان الأشهر الحرم، وأفضل الأشهر الحرم للصوم فيها المحرم، ثم رجب، ثم ذو الحجة، أي غير عشر ذي الحجة. أما هي أي عشر ذي الحجة فصومها أفضل من صوم مثلها من شهر رجب، لا من جميع رجب. ومما تختص هذه الأيام به أنه يستحب لمريد التضحية أن لا يزيل فيها ظفراً ولا يقص شعراً حتى يضحي. وذلك لخبر مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. ويعلم من هذه الرواية، أي من رواية فلا يأخذن التي فيها النهي مع التأكيد، يعلم منها أنه يكره فعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه بقوله فلا يأخذن، نهى بهذه لا هذه ناهية. وقوله عليه الصلاة والسلام يأخذن أدخل فيه وصل بالفعل نون التأكيد، وهذه النون لتأكيد النهي، أي أن هذا نهي مؤكد، فلا يأخذن من شعره وأظفاره. فيعلم من هذا التأكيد كراهة هذا الفعل، كراهة أخذ شيء من الشعر والأظفار لمن يريد أن يضحي في عشر ذي الحجة. من أراد أن يضحي يكره له في عشر ذي الحجة أن يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره. وإنما لم نقل بأن هذا الفعل حرام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد النهي،
لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى حتى ينحر الهدي. والمعنى في النهي شمول المغفرة لجميع أجزائه، هكذا قال الفقهاء، أن المعنى في النهي عن أخذ شيء من الشعر والظفر في هذه الأيام العشرة أن المغفرة تشمل جميع أجزاء المضحي، ومحل الكراهة كراهة هذا الأخذ ما لم تدع الحاجة إليه. فإذا دعت الحاجة إلى أخذ الظفر مثلا أخذه من دون كراهة، كأن كسر ظفره وكان بقاؤه يؤذيه، فإذا أزاله فقد أزاله للحاجة فلا يكون ذلك مكروها. وفي معنى مريد التضحية من أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت، الحاج الذي يريد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت، أي أن من يريد أن يحج فيهدي شيئا من النعم إلى البيت يكره له كذلك أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. ومما اختصت به هذه الأيام أنه يستحب لمن رأى شيئا من بهيمة الأنعام أو سمع صوتها، أي صوت شيء من بهيمة الأنعام فيها، أي في عشر ذي الحجة، أن يكبر الله عز وجل فيقول مثلا الله أكبر. وأما الليلة العاشرة من هذه الليالي، ليالي عشر ذي الحجة، فهي ليلة العيد، وليلة العيد هذه يستحب إحياؤها بالعبادة، لخبر الدارقطني رحمه الله تعالى من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا رواه الدارقطني موقوفا. وقال النووي رحمه الله تعالى وأسانيد هذا الخبر ضعيفة، ومع أنها ضعيفة استحبوا العمل به بهذا الحديث، لأنه في فضائل الأعمال، وأخبار الفضائل يتسامح فيها ويعمل بضعيفها، هكذا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه المهذب. قال بعض العلماء والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا. أليس في الحديث، في الخبر الموقوف، من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب؟ ويوم تموت القلوب قال بعضهم معناه يوم شغف القلوب بحب الدنيا، عندما تصير قلوب الناس مولعة ويصيبها الشغف بحب الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك. الحديث يقول، أي الحديث الموقوف يقول، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب من أحيا ليلة العيد. وإحياء ليلة العيد يحصل بقيام معظم الليل بالعبادة، بأن يقوم معظم ليله بالعبادة والذكر وقراءة القرآن. ولا شك أن الاشتغال بالعلم ملحق بالعبادة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم بالخيرات، ويجعلنا ممن يغتنمون هذه الأوقات الفضيلة بالعبادة والقراءة والذكر والاشتغال بعلم الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. كنا تكلمنا عن بعض أحكام الحج وبعض أركان الحج، تكلمنا عن الإحرام، وتكلمنا عن الوقوف بعرفة، وتكلمنا عن الطواف بالبيت بالكعبة، وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن ركن من أركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة، وعن ركن آخر وهو الحلق أو التقصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يرزقنا إصابة الحق. ومن أركان الحج أيضا السعي، أي السعي بين الصفا والمروة، والسعي مثل الطواف ليس وقته ضيقا بل واسع، إن شاء يسعى عقب طواف القدوم أول ما يدخل مكة، وإن شاء يسعى عقب طواف الفرض. طواف القدوم طواف هو سنة ليس فرضا، أما طواف الإفاضة هو الفرض، فيصح أن يسعى بعد طواف إن كان هذا الطواف طواف قدوم أو كان طواف الفرض طواف الإفاضة. فالركن الرابع من أركان الحج السعي بين جبل الصفا وجبل المروة 7 مرات، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، ويكون السعي من العقد إلى العقد، وهو العلامة التي كانت جعلت في كل من الصفا والمروة للدلالة على الموضع الذي لا بد من الوصول إليه ليصح السعي، وقد هدمت في أيامنا وجعل بدلها علامة أخرى. والصفا جبل والمروة جبل، كان بينهما واد منخفض، ثم هذا الوادي طم بالتراب والحجارة فصارت الأرض سهلة، فالسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج لا يصح الحج بدونه. والحلق أو التقصير يجوز فعلهما كالطواف بعد شهر أو شهرين أو 3 أو أكثر. فالركن الخامس من أركان الحج الحلق، وهو استئصال الشعر بالموسى، أو التقصير وهو أن يؤخذ منه 3 شعرات أو أكثر من غير استئصال، ويدخل وقته بعد منتصف ليلة العيد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المحلقين 3 لتأكيد أفضليته، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق في غير النسك، إنما كان يقصر أحيانا، كان يصل شعره أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى منكبيه. فلما كان العمل الذي وقته ضيق هو الوقوف بعرفة فقط، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ليس معناه أن من وقف بعرفة ثبت له الحج من غير توقف على أعمال أخرى، بل لا بد من الإحرام الذي هو النية، أي نية الدخول في النسك، ومن طواف الفرض والسعي والحلق أو التقصير. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هو لبيان أن هناك أياما فاضلة غير يوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يختص بمزايا ليست لتلك الأيام الفاضلة سواه.
أي من بين الأيام الفاضلة سواه. ومن الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، أي من أول شهر ذي الحجة إلى العاشر من يوم العيد الذي هو يوم العيد، إلى العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم عيد الأضحى. كل هذه الأيام لها فضل عند الله تعالى، فإن عمل البر والإحسان في هذه الأيام يزكو ويزيد على ما سواه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيفهم أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تزكو عند الله تبارك وتعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالحج وبالعمرة وبزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: التويم اف ام سبونسر.
6: زيت زيتون.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750 7938.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو دين الملائكة الكرام، ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات. ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة، لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بهما. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر، وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول: اللهم تقبل مني. وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت، كما قال النووي في المجموع. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما استكمل سنة، وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3، والثني من المعز ما استكمل 2. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لما رواه البخاري ومسلم عن علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا، آمين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول ربنا جل جلاله: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. إخوة الإيمان والإسلام، كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الحج وأحكامه وعن العمرة وأحكامها. الحج فرض على المستطيع كما هو معلوم من الدين بالضرورة، العالم والجاهل يعرف أن الحج فرضه الله تعالى على المستطيع، أما من لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه. والعمرة كذلك واجبة في العمر مرة، كما أن الحج واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة. الله سبحانه وتعالى جعل للحج مزية، هذه المزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة. فما هي هذه المزية؟ المزية هي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث معناه أن الذي حج كما أمر الله تعالى نيته خالصة لله، والمال الذي تزوده لحجه كان حلالا، وحفظ نفسه من كبائر الذنوب ومن الجماع، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. معناه هذا الحج المبرور يكفر الكبائر ويكفر الصغائر. هذا يدل على فضل الحج وعلى مزيته في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الحج واجب على المسلم الحر المكلف البالغ العاقل المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، معه ما يوصله لأداء مناسك الحج ويرجعه إلى بلده الذي سافر منه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. معناه ترك من المال من النفقة لزوجته وأولاده.

منه، إنما لابد من الإسلام لصحة الحج. فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع، ويصح الحج من الصبي، يصح من المميز الولد المميز الذي وصل إلى سن يفهم فيه الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز يباشر أعمال الحج بنفسه كما أن البالغ يباشر أعمال الحج بنفسه. أما الذي هو دون التمييز ابن سنتين مثلا أو ثلاثة دون التمييز فيكون هذا بطريق وليه، الولي يحرم عنه، الولي يجعل في نيته أنه يجعل ولده محرما، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، لا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح. وهذا غير المميز الذي دون التمييز، وليه يفعل عنه ما لا يتأتى منه فعله، فالولي يطوف به، والولي يصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره عرفة ومزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر، وإلا رمى عنه من لا رمي عليه. أما المميز فيطوف ويصلي ويسعى بنفسه. فإذن وقوع الحج عن فرض الإسلام بحيث لا يجب إعادته في العمر مرة أخرى، فشرطه مع التكليف مع البلوغ والعقل الحرية التامة. فإذن هذه عن شروط وجوب الحج وعن بعض شروط صحة الحج، وهذه أمور مهمة. فكيف يباشر الإنسان هذه الأحكام، وكيف يدخل في إحرام الحج، وكيف يدخل في إحرام العمرة؟ هذه الأمور مهمة في دين الله سبحانه وتعالى، لا بد من معرفتها لمن يريد الحج. أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم يغلب عليهم الحماسة والشوق فيذهبون لأرض الحجاز لأداء المناسك من غير معرفة لأحكام الحج، لغير معرفة لأحكام العمرة، لا يعرفون ما أحل الله تعالى من ذلك وما حرم. هؤلاء كثير منهم يشملهم ما قاله بعض العلماء: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. الحج فيه أمور ثلاثة بالنسبة لأمر النية: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد معناه أن يأتي بالحج في أشهر الحج ثم بعد الانتهاء يأتي بالعمرة. أما القران فهو أن يجمع بنيته بين الحج والعمرة. أما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة ثم بعد الانتهاء يأتي بالحج. في المذهب الشافعي الإفراد أفضل، وإن كان كل هذه الصيغ الثلاث جائزة في دين الله سبحانه وتعالى. هذه أمور مهمة ينبغي معرفتها، كثير من الناس لا يعرفون هذا. إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما اغتسل ندبا، يسن له أن يغتسل لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. سواء في هذا الحكم الرجل والمرأة والحائض والنفساء، فإن لم يجد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء بسبب مرض ونحوه يتيمم، لأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب، فمن باب أولى ينوب عن الغسل المندوب. فإذن إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما بالحج والعمرة اغتسل ندبا كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف. والرجل يتجرد عن المخيط من باب الوجوب، الرجل ينزع ما يلبسه من المحيط بالبدن سواء كان محيط بخياطة وما شابه ذلك، ينزعه وجوبا ويحرم في إزار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين، كما

0: ذكر ذلك علماء الإسلام جزاهم الله عنا خيرا، ويتنظف ندبا ويتطيب في بدنه بعد ما نوى في قلبه الإحرام، إنما هو يريد أن يحرم، فقبل أن ينوي يسن له أن يتطيب في بدنه. وهذا الحكم بالنسبة للتطيب قبل الإحرام يشمل المرأة ويشمل الرجل. بعد ذلك يصلي ركعتين يقرأ فيهما سورة الكافرون والإخلاص، يعني بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى يقرأ سورة الكافرون، وبعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص، ثم إذا بدأ بالسير أحرم، نوى بقلبه الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو فيهما بقلبه، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة على حسب ما نوى في قلبه. هذه بالنسبة أول ما يفعله الإنسان الذي يدخل في أمر الإحرام، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ورد ذلك في الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم. ويستحب تكريرها ثلاثا، يكرر التلبية ثلاث مرات، والرجل يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه ندبا، لحديث الترمذي أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أما المرأة تخفض صوتها وتقتصر على إسماع نفسها، فإذن هذه التلبية هي هكذا لفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، يستحب أن يكثر من التلبية، ويستحب ذلك خصوصا في المساجد وإقبال الليل والنهار وفراغ الصلاة وعند اجتماع الرفاق والركوب والنزول والصعود والهبوط. وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، معناه أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله سبحانه وتعالى ما أحبه، كما روى الإمام الشافعي والبيهقي والدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. وهناك أشياء تحرم على الإنسان الذي دخل في الإحرام، الرجل يحرم عليه أشياء والمرأة تحرم عليها أشياء، وسنذكرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من الأمور المهمة. إذا أحرم الرجل حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه، ولا يختص التحريم بالمخيط بل كل محيط ولو بنسج وما شابه ذلك. فالإنسان الرجل إذا دخل في الإحرام يحرم عليه أن يلبس المحيط بالبدن كالذي نسميه البنطلون أو القميص أو القلنسوة والعمامة وما شابه ذلك، كل هذا يتجرد عنه لأجل الإحرام. ويحرم عليه كذلك لبس الخف، الرجل يحرم عليه لبس الخف الذي يقال له في العامية الحذاء أو الصباط وما شابه ذلك، هذا يحرم عليه، إنما إن شاء يلبس نعلين ويكون يظهر شيء من أصابع القدم ويظهر شيء من عقب الرجل، هذا لا بأس به ويجوز ولا يضر. كذلك يحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة الطيب في بدنه وثيابه بعدما دخل في الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وفي ثيابه، ويحرم عليه كذلك شم الأدهان المطيبة أي التي فيها وضع الطيب، ويحرم عليه أكل ما فيه طيب ظاهر من الطعام، كذلك يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته بدهن لو كان هذا الدهن غير مطيب كالزيت والسمن وما شابه ذلك. هذا بالنسبة للمحرم، يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته. أما استعمال هذا الدهن الغير مطيب في سائر البدن غير اللحية وغير الرأس فإن ذلك يجوز، ويجوز له أن يأكل هذا الزيت والسمن وما شابه ذلك. ويحرم على المحرم بالحج أو العمرة تقليم الأظفار، أن يقص أظافره من أصابع يده أو من أصابع رجله، ويحرم عليه أن يحلق شعره من رأسه ومن غير رأسه، أو أن يزيل الشعر بغير طريقة الحلق كالقص وما شابه ذلك. ويحرم عليه أي على هذا المحرم أن يتزوج، فإن فعل ذلك فالعقد باطل. أما الخطبة فقد ذكر الفقهاء الشافعيون أنها تكره له الخطبة، ويكره له الشهادة على النكاح. كذلك يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة الجماع، وهذا بالإجماع ولا يخفى ذلك، وكذلك يحرم عليه المباشرة بشهوة كأن يقبل بشهوة وما شابه ذلك، ويحرم عليه الاستمناء كذلك. ويحرم على هذا المحرم بالحج أو بالعمرة ما دام هو في الإحرام أن يصطاد المأكول البرية، الصيد المأكول البري مثل الغزال، هذا الصيد المأكول البري سواء كان طيرا أو كان دابة يحرم عليه، كذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول. أما صيد البحر فلا يحرم عليه ذلك، والغير مأكول كذلك لا يحرم التعرض له، إنما يحرم عليه أن يصطاد المأكولة البرية، المأكولة البرية الوحشية كذلك. العلماء جزاهم الله تعالى عنا كل خير بيّنوا كل هذه الأمور، لذلك من أراد أن يستفسر أكثر فلابد له من حضور مجلس العلم، وأن يتعلم هذه المعلومات من الثقات الذين أخذوا العلم عمن قبلهم بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكرناه هو باختصار جدا، لذلك ننصح من أراد الذهاب للحج أن يذهب مع ثقات يتعلم منهم ويدلونهم على أداء مناسك الحج كما يحب الله سبحانه وتعالى. الآن نشرع إن شاء الله تعالى في بيان صفة الحج، مع شيء من الأمور التي فيها تفاصيل حتى يتمكن من يريد الحج من أداء هذه المناسك ويكون على علم بها. إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يغتسل لدخول مكة هذا المحرم، ويدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد كداء، والثنية الطريق الضيق بين الجبلين. إذن هذا المحرم يدخل مكة ويكون قد اغتسل، ويدخل منها إلى مكة من ثنية كداء من أعلى مكة. والأمور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذه الفائدة في باب صفة الحج فيها من السنن وفيها من الواجبات وفيها من الفرائض الأركان. في باب الحج إذا قلنا هذا فرض معناه لا يصح الحج بدونه، وإذا قلنا هذا واجب فمعناه يصح الحج بدونه لكن مع المعصية وعليه فدية، وإذا قلنا هذا سنة معناه فيه أجر فيه ثواب لمن فعله، ولكن من تركه ليس عليه معصية وليس عليه فدية. إذن إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة، وإذا خرج خرج من ثنية كدى وهي عند جبل طعيقعان من أسفل مكة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، فإذا رأى البيت رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أحرم ودخل إلى مكة ورأى الكعبة يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. يقول هذا الدعاء، أعيده للفائدة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يبدأ بطواف القدوم. طواف القدوم هذا أول ما يدخل إلى الكعبة إلى المسجد الحرام يطوف بالكعبة 7 مرات ويطبع فيه. الرجل يطبع في هذا الطواف طواف القدوم. ما معنى يطبع؟ يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا للرجل طبعا، ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده. هذا الرجل يأتي إلى الحجر الأسود وهو عند زاوية من زوايا الكعبة، يستلمه بيده ويقبله كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. أما بالنسبة للمرأة لا يستحب لها ذلك إلا عند خلو المطاف. فإذن يبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه بجميع شقه الأيسر بحيث لا يقدم جزءا منه على جزء من الحجر. فإن لم يمكنه أن يقبل الحجر الأسود بفمه استلمه بيده أو خشبة ثم قبلها. فإن لم يمكنه أن يستلمه أشار إليه بيده أو بشيء فيها ثم قبل ما أشار به. قال العلماء: ولا يشير بالفم إلى التقبيل. فإذن هكذا يفعل، ثم يجعل البيت الكعبة المشرفة عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. يعني أثناء الطواف لا يستقبل الكعبة بصدره ولا يستدبرها بظهره ولا يكون البيت عن يمينه، إنما يجعل البيت عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه. فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، ويقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويطوف سبعا كما هو مشهور ومعروف، ويرمل في الثلاثة الأولة منها ويمشي في الأربعة. معناه هذا المحرم الرجل لما يطوف سبع أشواط حول الكعبة، في أول الأشواط الثلاثة يرمل. ما هو الرمل؟ أن يسرع مشيه مقاربا خطاه، ويمشي في الأربعة كالعادي. وكلما حاذ الحجر، كلما حاذ الحجر الأسود إذا استطاع استلمه وقبله، وكلما حاذ الركن اليماني استلمه، لحديث أبي داود والنسائي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي كل وتر أحب أي آكد، ويقول في رمله كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو فيما بين ذلك بما أحب من أمر الدنيا والآخرة، لأن الدعاء فيه يستجاب. أما المرأة فلا ترمل ولا تطبع، لأن محل الطباع منها عورة. والأفضل أن يطوف المحرم راجلا، والأفضل أن يطوف يعني من أراد الطواف راجلا أي ماشيا، ولو طاف راكبا جاز بلا كراهة. هذه كذلك من الأمور المهمة. وبعد أن ينتهي من أمر الطواف، ولا بد أن يراعي شروط أمر الطواف، أن يكون على وضوء وأن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون طاهرا من النجاسة التي لا يعفى عنها في بدنه وثوبه، وأن يطوف سبع مرات يقينا، يعني لو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، وأن يكون داخل المسجد، وأن يكون الطواف بالكعبة وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. الشاذروان هو جزء من أساس الكعبة. قريش لما بنت الكعبة بعدما انهدمت اقتصرت على بعض الأساس الذي وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام، تركت بعضا. هذا الذي تركته قريش يقال له شاذروان، فالطواف يكون خارج الشاذروان، يعني من أراد أن يطوف حول الكعبة لا يطوف ويده مثلا تلمس الكعبة، إنما يكون هو أثناء الطواف خارج الكعبة. فإذن هذه من الأمور التي لا بد من مراعاتها. بعد الانتهاء من الطواف يستحب له ويسن له أن يصلي ركعتي الطواف، والأفضل أن يكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام. يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يعود بعد ركعتي الطواف إلى الحجر الأسود فيستلمه ندبا إذا استطاع، ثم يخرج من باب الصفا ويسعى، يبدأ بالصفا والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، من الأمور التي لا يصح الحج بدونها. فإذا بعدما ينتهي من الطواف، ولو كان الطواف الذي يطوفه ابتداء كان هو طواف القدوم، له بعد ذلك أن يسعى بعده سعي الفرض. فيسعى يبدأ بالصفا وإلى المروة سبع مرات، والأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت، يرتفع إلى جبل الصفا وهو جبل صغير وينظر إلى البيت، إلى الكعبة المشرفة. أما المرأة لا ترقى، ولكن المهم لصحة هذا السعي أن يكون من العقد إلى العقد، من البناء المقوس إلى البناء المقوس. قليل من الناس من يراعي هذه الأمور في هذه الأيام، يقتصرون بالسعي إلى ما دون البناء المقوس، وهذا لا يصح. لا بد من الوصول إلى البناء المقوس، من العقد إلى العقد. ويكبر ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم يقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء، ثم يدعو ثانيا وثالثا مع إعادة الذكر السابق أيضا كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ثم ينزل من جبل الصفا متوجها إلى المروة ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد على يساره نحو 6 أذرع، ويسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس. معناه هذا الرجل أثناء سعيه من الصفا إلى المروة سيمر بين ميلين أخضرين، علامتين من ذهب إلى هناك يعرفها. بين الميلين الأخضرين يستحب له أن يسعى سعيا شديدا، وبعد ذلك يمشي على عادته حتى يصعد إلى جبل المروة، وجبل المروة جبل صغير يصعد عليه بحيث يظهر له البيت، ويفعل كذلك على المروة من الذكر والدعاء مثل ما فعل على الصفا. فذهابه من الصفا إلى المروة تعد مرة من 7، ثم ينزل من المروة متوجها إلى الصفا ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي الصفا. كذلك من المروة إلى الصفا يمر بين ميلين أخضرين، بينهما يسعى سعيا شديدا، ثم بعد ذلك يمشي كالمعتاد حتى يصل إلى الصفا. يفعل ذلك 7 كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. هذا بالنسبة لأمر السعي بين الصفا وبين المروة. فإذن بعدما دخل إلى المسجد الحرام وطاف طواف القدوم ثم سعى بعده سعي الفرض، يبقى أشياء كذلك لابد من مراعاتها. ونتكلم إن شاء الله تعالى عن الوقوف بعرفات. الوقوف بعرفة هذا من أركان الحج، والحج لا يصح بدون الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معناه هذا ركن مهم لا بد من مراعاته. الوقوف بعرفة وقته قصير، الوقوف بعرفة يكون بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد، بين هذين الوقتين لا بد أن يكون قد وقف ولو لحظة على أرض عرفات ضمن حدود عرفات، وهذا هو ركن من أركان الحج لا بد من مراعاته. ويسن في وقوفه هناك أن يكون متطهرا، أن يكون على الوضوء، ولو لم يكن على وضوء فيصح منه، ولكن يستحب أن يكون على وضوء فارغ القلب من عوالق الدنيا، مستقبلا القبلة، مكثرا من التهليل والتسبيح والتكبير والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن، ولا سيما تلاوة سورة الحشر. وكذلك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فإذن هذا كله من المستحبات والسنن. كذلك يسن أن يجمع بين الليل والنهار، فإن ترك ذلك كان مكروها. ثم بعد ذلك يرحل من عرفات إلى مزدلفة. مزدلفة أرض بين منى وبين عرفات. ثم هناك في مزدلفة يأخذ منها حصى الجمار ليرمي جمرة العقبة، وإن شاء يأخذ أكثر ليرمي كل الأيام التي يود أن يرميها فيما بعد. من هناك من مزدلفة ينطلق إلى منى. وهناك أشياء من المستحبات ينبغي فعلها، وذكرها العلماء في كتبهم، لذلك من أراد التوسع فليطلب هذا من أهل العلم والمعرفة، إنما نحن أردنا أن نختصر وأن لا نطيل. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي إليها 7 حصيات كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ويشترط أن يرميها واحدة واحدة لا يجزئه غيره، إنما لو فعل كما يفعل بعض الناس أنهم يرمون 7 دفعة واحدة فإنها تحسب واحدة فقط. فإذن يرمي واحدة واحدة. ويستحب كذلك أن يكبر مع كل حصاة ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، هذا بالنسبة للرجل. وأول ما يبدأ برمي الحصاة يقطع التلبية، يعني لا يلبي بعد ذلك، لا يقول لبيك اللهم لبيك، إنما يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها. ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد، ولو لم يرمي بعد الفجر بل رمى قبل الفجر وبعد نصف الليل يجزئه ذلك لأن الوقت وقت الرمي قد دخل، وقت الرمي قد دخل. قال العلماء: فإذا رمى ذبح هديا إن كان معه، إن كان معه هديا من الإبل وما شابه ذلك ساقها معه يذبحها وحلقة أو قصر. وأقل ما يجزئ في الحلق والتقصير 3 شعرات، 3 شعرات مما حاذ الرأس. والأفضل بالنسبة للرجل أن يحلق جميع شعر رأسه كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحلق أو التقصير من الأركان، من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها. فإن لم يكن له شعر بأن كان أصلع أو محلوقا، قال الفقهاء: استحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبها بالحالقين. أما المرأة تقصر ولا تحلق، أما المرأة تقصر ولا تحلق. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة للأمر الحلق أو التقصير. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. رواه البخاري. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر المحلقين مرتين لتأكيد أفضليته عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحلق أو التقصير يسن أن يكون في يوم النحر، أي في يوم عيد الأضحى، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي. ويسن البداءة بيمين رأس المحلوق ومقدمه، ويسن استقبال القبلة، ويسن التكبير بعد الانتهاء من الحلق أو التقصير. ويسن للرجل أو للذكر أن يحلق جميع الشعر، وأما الأنثى فتقصر جميع الشعر أي من الجوانب. ولا يجوز للمرأة كما قال بعض العلماء أن تحلق بالموسى أي كل الشعر. وأما الركن الأخير من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها فهو الترتيب في معظم الأركان. ما قلنا في جميع الأركان، إنما قلنا في معظم الأركان، لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف بعرفة. وكل أركان الحج تصح مع الحدث ومع النجاسة إلا الطواف، فهو فقط لا يجوز مع الحدث. من كان على غير وضوء أو كان على جنابة أو كانت المرأة في الحيض أو في النفاس أو كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو على بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. أما أركان العمرة فهي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة. يعني أركان العمرة 5: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب. هنا الترتيب واجب في جميع أركان العمرة بخلاف الحج. الحج قلنا الترتيب يكون في معظم الأركان، أما هذا أي العمرة في جميع أركان العمرة يكون الترتيب. طبعا ولهذه الأركان التي ذكرناها فروض وشروط لا بد من مراعاتها، لا بد من مراعاة شروط هذه الأركان. فمثلا يشترط للطواف قطع مسافة وهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات، ومن شروطه ستر العورة والطهارة وأن يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها ولا يستدبرها. هذا عن أركان الحج وعن بعض شروط أركان الحج. وذكرنا أشياء عن المحرمات، أنه يحرم على من أحرم طيب، على من كان محرم بحج أو بعمرة يحرم عليه الطيب سواء كان رجل أو امرأة، ويحرم عليه كذلك دهن رأسه ولحيته بزيت أو شحم وما شابه ذلك، ويحرم كذلك على المحرم إزالة ظفر وشعر، ويحرم جماع ومقدماته، ويحرم كذلك عقد النكاح، ويحرم صيد المأكول البري الوحشي، هذا كله من محرمات الإحرام. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. والمرأة يحرم عليها ستر وجهها وقفاز، كذلك مما يحرم على المحرمة بحج أو بعمرة. قال العلماء: فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، عليه المعصية وعليه الفدية. فما هي هذه الفدية؟ الفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر والجماع الذي لا يفسد الحج. الجماع الذي لا يفسد الحج هو ما بعد فعل اثنين من طواف فرض وحلق أو تقصير ورمي جمرة العقبة. كذلك الفدية في مقدمات الجماع كالتقبيل بشهوة، كل هذا فديته شاة، أو التصدق بثلاثة آصع، الصاع أربعة أمداد، فإذن أو يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ويسمى هذا دم تخيير وتقدير. أما فدية الصيد، قال الفقهاء: فإن كان هذا الصيد له مثل من الأنعام الثلاثة، هذا الصيد الذي اصطاده وكان مأكولا بريا وحشيا له مثل شبيه من الأنعام الثلاثة من الإبل أو البقر أو الغنم، فعليه ذلك المثل مع تخييره بين ذبحه وتوزيعه لفقراء الحرم وبين إعطائهم طعاما بقيمته، أو أن يصوم عن كل مد يوما، يسمى ذلك دم تخيير وتعديل. أما الجماع، قال العلماء: يزيد الجماع بالإفساد ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد. فمن أفسد حجه بالجماع يمضي فيه ولا يقطعه، ثم يقضي في السنة القابلة، وعليه الكفارة، وهي بدنة أي ذبح إبل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، فإطعام بقيمة البدنة أي توزيع الطعام مما هو غالب قوت أهل الحرم، فإن لم يستطع فالصيام بعدد الأمداد، إلى ما هنالك مما بينه الفقهاء. ولكن أحب أن أذكر أمرا مهما، وهو أنه من أراد الإحرام للحج فينبغي أن يعرف هذه الأمور، وهي أنه يجب أن يحرم من الميقات. الميقات هو الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منه، كالأرض التي تسمى ذا الحليفة لأهل المدينة ومن يمر بطريقهم. هذا الميقات موضع، مكان عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مراعاته لمن أراد أن يحرم. هذه أمور مهمة يقال لها المواقيت أو الميقات المكاني. أما الميقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. ومما ينبغي كذلك ذكره أنه يسن أشياء في الحج ذكرها الشافعية في كتبهم كالمبيت بمزدلفة. وقال بعض العلماء يجب ولا يكون فرضا المبيت بمزدلفة. قال العلماء من واجبات الحج فقط دون العمرة مبيت الحاج، أي مروره في شيء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة العيد ولو لحظة. كذلك يجب على قول المبيت بمنى ولا يجب على قول آخر. من أخذ بالقول بأنه يجب لا بأس عليه، ومن أخذ بقول أنه لا يجب لا ضرر عليه. ومعنى المبيت بمنى المراد به أن يكون هناك معظم الليل، ليس شرطا وليس المراد جميع الليل. كذلك مما يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق. قال الفقهاء يشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات في أيام التشريق، يعني يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي يقال لها الجمرة الصغرى، ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة التي رماها الحاج يوم العيد. ويشترط كذلك لصحة الرمي أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، ويشترط كذلك كون المرمي به حجرا. قال العلماء كذلك مما يجب وليس ركنا طواف الوداع. وقال بعض العلماء لا يجب ذلك إنما يسن. هذه الأمور التي ذكرناها عن واجبات الحج من لم يأتي بها لا يفسد حجه، إنما يكون عليه إثم وفدية. أما الأركان التي مر ذكرها فالحج لا يحصل بدونها، ومن تركها لا يكفيه ولا يجبره دم، أي ذبح شاة، لأنه ترك ركنا فحجه يكون قد فسد. أما بالنسبة للواجبات فمن تركها عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يفسد حجه وعليه فدية وهي شاة. فإن عجز فصيام 10 أيام، 3 في الحج أي في إحرام الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا يسمى دم ترتيب وتقدير. ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة، وقلع النبات يحرم هذا على محرم بحج أو بعمرة أو حلال معناه ليس محرما، وتزيد مكة بوجوب الفدية. أما بالنسبة لصيد حرم المدينة وقطع نباتها قال الفقهاء لا فدية في ذلك، وإن كان لا يجوز صيد حرم المدينة وقطع نباتها. في آخر هذه المحاضرة نذكر أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرغوب فيه ومن أجل القربات وسنة بإجماع أهل العلم، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث رواه الدارقطني وقواه الإمام المجتهد الحافظ السبكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يكرمنا بحج مبرور وأن يكرمنا بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: A 2 MFM sponsor. Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
2: A 2MFM sponsor.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. وله، أي لأنس رضي الله عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والجذعة من الضأن: الضأن إذا كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرما. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. المقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء مشقوقة الأذنين، والثرما هي الساقطة الثنية من الأسنان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل اللهم مالك الملك.

Bonne.

ويحذركم

إذ قال

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. أما بعد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. الله تعالى فرض الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، والعمرة كذلك فرض على المستطيع مرة واحدة في العمر، ولا يجبان بعد ذلك إلا إذا نذر الشخص، نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر، فيصير في حقه واجبا. أما في غير هذه الحالة يكون حجه بعد الفرض تطوعا، وعمرته بعد الفرض كذلك تطوعا. فمن حج كما أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الأركان والشروط والواجبات واجتناب الكبائر، فإن حجه هذا سبب لتكفير الكبائر والصغائر عنه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يكفر الكبائر والصغائر، اللهم إلا إذا كان عليه تبعات للناس، مثلا كان قد سب فلانا أو أكل مال فلان ظلما، كذلك إن كان تاركا لفرض من فرائض الله، كأن كان تاركا لصلاة أو لزكاة أو لصيام، يبقى عليه القضاء، يبقى عليه القضاء، ويبقى عليه أن يستسمح من سبه وأن يرجع المال لمن أخذ منه المال ظلما. فإذن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولكن على الإنسان أن يعرف ما هو الحج المبرور. كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الحج المبرور، ولا يطبقون الحج كما أمر الله سبحانه وتعالى. بيتكلفوا مال و يتحملون مشقات ويفارقون الأهل والوطن، ومع ذلك يرجعون بلا حج مبرور. ينطبق عليهم ما قاله العلماء: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. لأنهم كثير منهم يغلب عليهم الحماسة والشوق فيذهبون من غير أن يتعلموا مناسك الحج ومناسك العمرة. هناك يقلدون الناس تقليدا، يقولون هذا يدور الآن، يدورون حول الكعبة إذن نحن ندور، الآن يرمون الجمرات نحن نرمي، ولا يعرفون لا كيفية الرمي ولا كيفية الطواف ولا ما هي شروط الطواف وما شابه ذلك. فإذن لابد لهم أن يتعلموا قبل أن يذهبوا. والحج شرائط وجوب على من يجب. الله تعالى ما فرض الحج على كل فرد من أفراد الناس، إنما فرض على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. هذا الذي فرض الله عليه الحج، هذه يقال لها شروط وجوب الحج. أما بالنسبة لشروط صحة الحج، ممن يصح الحج؟
من المسلم. لا ليس شرط أن يكون بالغا، لو كان دون البلوغ وحج يصح منه. إن كان مميز ابن 7 سنين هجرية وما فوق يحرم عن نفسه بإذن وليه. إذا كان أقل من 7 سنين أبوه يحرم عنه، وليه يحرم عنه. فإذا شروط صحة هي الإسلام. إذا كان الولد الذي دون البلوغ حج صح منه الحج وله أجر، ولكن لا يسقط عنه حجة الفرض. إذا بلغ وصار قادرا على الحج واجب عليه أن يحج، واجب عليه أن يحج بعد أن يصير مستطيعا. فإذا بالنسبة لشروط وجوب الحج، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. أما بالنسبة لأركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج هذا يحتاج إلى شرح، فلذلك نقتصر اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى على بيان بعض هذه الأشياء. أولا أركان الحج. لما نقول أركان الحج معناه فرائض الحج، معناه الأمور التي لا يصح الحج بدونها. إذا قلنا واجبات الحج معناه يصح الحج بدون هذه الأمور، ولكن مع المعصية. من ترك واجبا من واجبات الحج لم يفسد حجه، ولكن عصى الله وعليه ذبح شاة، وعليه فدية، عليه ذبح شاة. يقال عن هذا واجبات الحج. إذا استعملنا لفظ هذا من واجبات الحج لا نعني أنه ركن، لا نعني أنه فرض، نعني به أنه من تركه لم يفسد حجه، ولكن عصى الله وعليه فدية. أما إذا استعملنا هذا من واجبات الصلاة في باب الصلاة أو باب الصيام أو بقية أبواب الفقه، في المذهب الشافعي الفرض هو الواجب، الفرض هو الواجب. إذا استعملنا هذا واجب معناه هذا فرض، هكذا المصطلح الفقهي في المذهب الشافعي، كلاهما واحد إلا في باب الحج. إلا في باب الحج نقول هذا من أركان الحج وذاك من واجبات الحج. إذا قلنا هذا من أركان الحج أي من فرائضه ولا يصح الحج بدونه. أما إذا قلنا هذا من واجبات الحج معناه يصح الحج بدونه، ولكن مع المعصية وعليه الفدية. أما إذا قلنا هذا من سنن الحج معناه من فعله له ثواب وله أجر، ومن لم يفعل ليس عليه معصية، ليس عليه معصية ولكن فاته ثواب هذه السنة، فاته ثواب هذه السنة ولا يجبر بدم. فإذا نتكلم إن شاء الله في الأول عن أركان الحج. أركان الحج الأمور التي لا بد منها لصحة الحج هي ستة، هي ستة. الأول الإحرام. الأول الإحرام. ما معنى الإحرام؟ ليس معناه لبس الثياب، ثياب البيض. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. إذن أركان الحج ستة. الأول الإحرام. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، ينوي بقلبه أنه يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة أو يحرم بالحج والعمرة. فهناك طرق ثلاثة وكل من هذه الطرق صحيح. الطريقة الأولى يقال لها الإفراد، الثانية يقال لها التمتع، الثالثة يقال لها القران. الإفراد معناه أن
ينوي الإحرام بالحج، ثم بعدما ينتهي من مناسك الحج يعمل عمرة مفردة. يقال لهذا العمل إفراد، عمل صحيح ومقبول. أما التمتع معناه أن يعمل عمرة في أشهر الحج، ثم بعدما ينتهي من العمرة ينوي الإحرام للحج، يقال لهذا الفعل تمتع. أما القران يحرم بالحج والعمرة معا، فيؤدي المناسك، يطوف ويسعى وما شابه ذلك، كله يندرج تحت عمل واحد يقال له القران، فبيطلع حج واعتمر يقال له القران. إذن الإفراد والتمتع والقران كل عمل صحيح، كل عمل مقبول، لكن الفرق أن التمتع والقران من فعله يلزمه أن يذبح شاة، أما الإفراد فلا يلزمه أن يذبح شاة. لكن أي طريقة أفضل، الإفراد أم التمتع أم القران؟ الجواب اختلف علماء المسلمين في هذه المسألة، كل قالوا هذه أعمال طرق صحيحة، لكن الإمام الشافعي اختار الإفراد أفضل، غيره من الأئمة اختار التمتع، غيره من الأئمة اختار القران، فكل عمل صحيح، كل عمل صحيح. فإذن الركن الأول ما هو؟ الإحرام. ما هو الركن الأول؟ الإحرام. ما معنى الإحرام؟ نية الدخول في النسك، يعني ينوي بقلبه، يقول نويت الحج مثلا وأحرمت به لله، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله، أو نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. فإذن الإحرام معناه نية الدخول في النسك، ولكن هذه النية يجب، هذا من واجبات الحج، يجب أن تكون قبل مجاوزة الميقات. الميقات مكان عينه الشرع حول مكة، هذا لا يتجاوزه من أراد الإحرام إلا ويكون قد نوى. من كان يريد أن يأتي من العراق إلى مكة، في طريقه مكان يسمى بالميقات لا يتجاوزه حتى يكون قد نوى. من المدينة يريد أن يأتي إلى مكة، وهكذا من نواحي البلدان حول مكة مواقيت عينها الشرع لا يتجاوزها مريد النسك إلا ويكون قد نوى. بالنسبة لميقات أهل المدينة، من كان من المدينة أو من جاء إلى المدينة ويريد أن يأتي إلى مكة، ميقاتهم يقال له آبار علي، مكان معروف اليوم بآبار علي، لا يتجاوزونه إلا ويكون قد نووا، قد دخلوا في الإحرام. هناك أمور من المستحبات، هناك أمور من الآداب، ليست من الواجبات ولكنها فيها خير. يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبله غسلا ينوي به غسل الإحرام، وهو مستحب لكل من يصح منه الإحرام. من السنن أن يغتسل غسلا كاملا يقال له غسل الإحرام، يقال له ماذا؟ غسل الإحرام، يقال له غسل الإحرام. بعده يتطيب، والأحسن أن يتطيب بالمسك المخلوط بماء الورد، وهذا التطيب ليس خاصا بالرجل، هذا التطيب للإحرام، التطيب للإحرام يعني قبل أن ينوي، هذا التطيب سنة للرجل والمرأة، سنة للرجل والمرأة. يتطيب كل منهما، بعد ذلك بعد ما يكون اغتسلوا وتطيبوا، الرجل يتجرد عن الملبوس الذي يحيط بالبدن، يعني الثوب الذي يحيط بالبدن مثل القميص، مثل السروال، مثل الجورب وما شابه ذلك، كل ما هو محيط بالبدن، كل ما هو محيط بالبدن الرجل لا يلبسه. إذن لبس المحيط بالبدن، سواء كان يحيط بالبدن بسبب خياطة
أو بسبب لبد أو ما شابه ذلك، كل ما يحيط بالبدن الرجل لا يلبسه، أما المرأة لها أن تلبس ذلك، لها أن تلبس ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. الرجل المحرم الذي دخل في نسك الحج أو نسك العمرة لا يجوز له أن يغطي رأسه بقلنسوة أو ما شابه ذلك. المرأة إحرامها في وجهها لا يجوز لها أن تغطي وجهها، المرأة المحرمة. ما معنى لا يجوز أن تغطي وجهها؟ أي بما يلصق بالوجه، تغطي شيئا فيلصق بوجهها، هذا لا يجوز للمرأة المحرمة. هناك أشياء أخرى بالنسبة لمحرمات الإحرام يأتي في وقتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذن يغتسل من الآداب، يتطيب، ثم الرجل يتجرد عن الملبوس المحيط بالبدن، ثم يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام. يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، ليس واجبا، ليس من الفرائض، إنما شيء حسن، مهم جدا أن يصلي هذه الركعتين وينوي بهما سنة الإحرام. بعد الفاتحة يقرأ في السورة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم بعدما يسلم يلبي، بعدما ينوي يلبي، أولا بعدما يسلم ينوي يقول بقلبه نويت الحج وأحرمت به لله، يقول بلسانه لبيك اللهم بحج. إذا نوى فقال نويت الحج والعمرة يقول بلسانه لبيك اللهم بحج وعمرة، ثم بعد ذلك يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجال يجهرون بها، النساء لا يجهرن بها، ليس لأن صوت المرأة عورة، صوت المرأة ليس بعورة، ولكن مستحب لها أن تسمع نفسها وأن لا تجهر بالتلبية. إذن بعدما اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ودخل في الإحرام، نوى ولبى، عليه أن يلتزم بأشياء وينتهي عن أشياء، لا بد من معرفة هذه الأمور. الواحد منا اليوم لما يدخل في الصلاة يحرم بالصلاة بالتكبير، يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة. لما يدخل في الصلاة في أشياء بده يلتزم فيها، في أشياء بده يبعد عنها، فإذا ما تعلم كيف سيعرف ما الأشياء التي ينبغي أن يفعلها وما الأشياء التي ينبغي أن يجتنبها؟ إذا ما تعلم كيف بده يعرف؟ أما أن يقول أنا كبرت واستقبلت القبلة ونيتي صادقة وصافية، هذا لا يكفي، لابد من بقية الأمور. ورد في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى المسجد النبوي الشريف وصلى، ثم تقدم نحو الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، الرسول رد عليه السلام وقال له عد فإنك لم تصلي، قال له عد فإنك لم تصلي. رجع هذا الشخص أعاد ما كان يعرفه، ثم بعدما انتهى جاء إلى الرسول، الرسول قال له عد فإنك لم تصلي، ثم أعاد ما كان يفعله، ثم جاء إلى الرسول قال له الرسول عد فإنك لم تصلي، قال له يا رسول الله لا أفقه إلا هذا علمني. يعني هذا الشخص كان على وضوء واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد، وفي ما يظن هو أنه عمل شيء صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ عد فإنك لم تصلي،
ماذا قال؟ لم تصلي، مع أنه هو وقف وكبر واستقبل القبلة، سبحان الله، قال له أنت لم تصلي. معناه النية وحدها لا تكفي، لابد من مراعاة بقية الأركان. معناه الجاهل لا يعذر، معناه الجهل لا ينقذ صاحبه. ما يقول أنا نويت خلاص نيتي صافية. الرسول ما قال له بما أنه أنت ما كنت معك خبر وما كنت متعلم وما بتعرف إلا هيك، وأنت نيتك صادقة وتوضيت وكبرت، فيلا مرقنا لك إياها المرة. لا، قال له عد فإنك لم تصلي. معناته الجاهل ليس بمعذور. فكيف اليوم كثير من الناس يهجمون هجوم على الطاعات لكن بيأدوها على غير وجهها، كيف يقبلها الله منهم؟ يوجد ناس من سماسرة جهنم، من سماسرة النار، يدلون الناس على النار لكن بطريق غير مباشر. بيقولوا لهم يلا اعملوا بدكم اياه، لو كنتوا جهال حطوها برقبتنا. هذا الجاهل صدق فظن بنفسه انه شو ما بيعمل لانه جاهل سيكون مسامح في الآخرة. هذا الذي دلهم على هذا هو من سماسرة جهنم، عم يدلهم على النار، يدلهم على النار والعياذ بالله. لكن لابد للإنسان أن يتعلم، لابد أن يتعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما بيستوي الجاهل والعالم، كما لا يستوي الأعمى والبصير. فإذا لابد من العلم. هذا الحديث اللي ذكرناه بسميه علماء الحديث بحديث المسيء في صلاته. قال له الرسول عد فإنك لم تصلي، ولو كانت نيته جاي يصلي. فإذا لابد من مراعاة بقية الأركان. كذلك بالنسبة للحج، النية وحدها لا تكفي، هناك أمور أخرى لابد من مراعاتها. إذا الإنسان ما تعلم شو أركان الصلاة قد يخل بركن من أركانها، وإذا ما تعلم شو أركان الحج قد يخل بركن من أركان الحج، فبيطلع بلا حج وبيطلع بلا صلاة. فإذا لابد من العلم. هذه أشياء لابد من العلماء والمشايخ والمدرسين الثقات الذين يخافون الله أن ينشروا هذه المعلومات بين الناس، حتى لا يبقى الناس على جهل. لأنه في ناس الشياطين تزين لهم أعمالهم، يوهمونهم أنهم على هدى وعلى حق وأنهم يروحوا على الجنة كمان، يوهمونهم بهذه الطريقة. الشياطين توهمهم، شياطين الإنس وشياطين الجن. فهذا الجاهل بيترك العلم بدعوى أنه قيل له أنت جاهل ستسامح في الآخرة، وإنما الأعمال بالنيات، وإنت ما نيتك إلا خير، وبلا ما تعلم شو ما بيطلع منك عميل. بدك تصلي صلي كيف ما أنت بدك، بدك تصوم مثل ما أنت بدك، بدك تحج مثل ما أنت بدك، بدك تزكي مثل ما أنت بدك، المهم عميل اللي بدك إيه. وهذا الجاهل لما يسمع هيك بيترك العلم وبينكب على أمر الدنيا وبينغمس في الحرام وهو لا يشعر، وبيصير يمدح هذا الذي أفتاه بهذه الفتوى وبيعظمه وبيبجله، ممكن عينه مفتي كمان. هذا الحال عند كثير من الناس في هذه الأيام. الجهال مين بيعين مفتي عليه؟ لما يكون واحد مثل حكايته جاهل يعينونه مفتي عليهم، لأنه عم يفتيهم فيما هم يهوون، فيما هم يريدون، ليس على حسب الشريعة الإسلامية. وهكذا الجهل يفعل بصاحبه، الجهل يفتك بصاحبه كما يفتك السم

الجهل لا ينقذ صاحبه في الآخرة، فلذلك لا بد من العلم. من الآداب التي ذكرها العلماء بالنسبة للإنسان القاصد الحرم، يستحب أن يقول عند بلوغه الحرم: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. يستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه. ينبغي منه أن يتحفظ في أثناء دخوله إلى الحرم من إيذاء الناس في الزحمة، حتى الذي يزاحمنا نتلطف به. ودائما نلحظ بقلوبنا ونستحضر جلالة البقعة وعظمة البقعة التي نحن فيها، وهي مكة المكرمة، هذه البلدة التي شرفها الله سبحانه وتعالى. ولما يدخل إلى المسجد، وأول ما يقع بصره على البيت، على الكعبة المشرفة، يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. فقد ورد أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة، يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يدعو بما يحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهم شيء لا ينسى أن يدعو الله لنفسه بالمغفرة. ثم يدخل هذا الشخص إلى المسجد ويبدأ بالطواف. نحن إذا دخلنا إلى المسجد من أي مساجد نصلي تحية المسجد، أما إذا دخلنا إلى المسجد الحرام نطوف حول الكعبة. يقال لهذا الطواف طواف القدوم، يقال له طواف القدوم. هذا طواف القدوم نطوفه حول الكعبة، ولكن للطواف شروط، للطواف أركان لا بد من مراعاتها، حتى الإنسان يعرف كيفية هذا الطواف. لا بد أن يتعلم كيف كان يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في الحديث يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك نطوف كما كان يطوف، ونسعى كما كان يسعى عليه الصلاة والسلام. فإذا الطواف الذي نطوفه حول الكعبة أول ما ندخل إلى المسجد الحرام يقال له طواف القدوم. هذا لمن نوى الحج مثلا وتقدم إلى المسجد الحرام، طوافه هذا يقال له طواف القدوم. أو إنسان غير محرم حب يطوف حول الكعبة. أما اللي هو معتمر لنوى العمرة، طوافه هذا يكون طواف العمرة. طوافه شو بيكون هذا؟ طواف العمرة. فإذا حتى تكون الأمور واضحة لمن نوى الحج أو لمن نوى العمرة. فإذا الركن الأول من أركان الحج ما هو؟ الإحرام. الركن الأول ما هو؟ الإحرام، نية الدخول في النسك. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفات ولو لحظة، لكن بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة بيكون 9 ذي الحجة، بيكون 9 من ذي الحجة. بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة لو وقف لحظة صح منه هذا الوقوف. عادة الناس تطلع بكير، وهذا شيء منيح، لكن متى يبدأ

وقت الوقوف بعد زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة. لو وقف ساعة أو أقل أو أكثر يصح منه، والأحسن أن يجمع بين النهار وبين الليل، أن لا يخرج من هناك إلا بعد المغرب، إلا بعد المغرب. بالنسبة للوقوف بعرفات، الله سبحانه وتعالى خفف علينا، لم يشترط الشرع الإسلامي للواقف بعرفات الوضوء، يعني لو منه على وضوء بصح منه، الله سبحانه وتعالى خفف علينا ولم يشرط علينا أن نكون على وضوء عند الوقوف بعرفات. ولكن من استطاع أن يكون على وضوء فهذا أحسن، يكثر من الدعاء، من الذكر، من التهليل، من قراءة سورة الحشر، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أي أذكار، من قراءة القرآن. يعني في ذلك الموقف العظيم بتلك الحشود بالآلاف المؤلفة، ينبغي من الإنسان أن يستحضر مواقف الآخرة، وينبغي منه أن يكثر من الدعاء، عسى أن يغفر الله له وعسى أن يقبل الله تعالى منه حجه. لا كما يفعل كثير من الناس بيغتنموا الصعود إلى عرفات لمشاوي اللحم أو للتنافس على المشروبات أو المطعومات التي توزع هناك. يعني ما بقى بيكون هم عند الوقوف في عرفات الدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة وما شابه ذلك، كل هم من الوقوف بعرفات يتسابقوا لمن يأخذ الطعام أو حتى يجدوا مكانا لهم واسع حتى يشوا فيه اللحم، ولا يقعدوا يتفكهوا بالأكل أو يشربوا أراجيل، وهذا حاصل هناك. فلذلك لا ينبغي أن نفعل كهؤلاء، ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي من الإنسان أن يكون مستقبلا للقبلة، متطهرا، ساترا لعورته، ويكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن، فكما كان يفعل عباد الله الصالحون. هذا مما ينبغي أن يفعله. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في عرفات: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ولا ننسى كذلك أنه يستحب أن يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء الله له من الأدعية التي فيها خير له ولنفسه ولأهله ولأقربائه وللمسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. الحج عرفة معناه من أهم أركان الحج الوقوف بعرفات، لأن وقته قصير، هو التاسع من ذي الحجة. لذلك قال الحج عرفة، ليس معناه أن الإنسان إذا وقف بعرفات فقط ولم يأتي بقية الأركان يكون حجه صحيحا، لا، إنما معناه أن من فاته الوقوف بالحج، من فاته الوقوف بعرفات فقد فاته الحج، ومن أدركه أدرك الحج، لأن وقته قصير، لأن وقته قصير، يبدأ من بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة.
فإذا الركن الثاني من أركان الحج ما هو؟ الوقوف بعرفات. الركن الأول ما هو؟ الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفات. الركن الثالث الطواف بالبيت. الطواف بالبيت. نحن الآن ما عم نتكلم بالتفاصيل كيف يبدأ وكيف ينتهي بالتفاصيل، الآن عم نذكر أركان الحج. فيما بعد من الدروس بنذكر كيف يبدأ الإنسان الحاج بأداء مناسك الحج، لكن لابد أولا أن نذكر أركان الحج ما هي، بعدين نذكر كل المناسك مع بعضها وكيف بيأديها. إذن الركن الثالث ما هو؟ الطواف بالبيت. لما قلنا الطواف بالبيت ما قلنا في البيت، بالبيت يعني حول الكعبة. الطواف بالبيت يعني حول الكعبة 7 مرات، ولكن هذا لابد له من أمور لابد من مراعاتها. أولا أن يكون على طهارة كاملة، لابد أن يكون على طهارة كاملة يعني يكون على وضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، يعني كلام الناس. الطواف بمنزلة الصلاة إلا في بعض الأمور الله أحل لنا في الطواف نتكلم، أما في الصلاة ما نتكلم بكلام الناس. لكن الطواف لابد له من وضوء، لابد له من ستر العورة، لابد له من تجنب النجاسة التي لا يعفى عنها، لابد من هذه الأشياء. فإذن الطواف بالبيت بالكعبة المشرفة زادها الله شرفا. الطواف بالبيت نبدأه بالحجر الأسود. هذا الحجر كان في الجنة ونزل إلى الأرض، ولما نزل أضاء ما بين المشرق والمغرب. الآن موجود وموضوع على ركن زاوية من زوايا الكعبة، صار يقال له الحجر الأسود، واسود من شدة تمسح المشركين بعد نبي الله إسماعيل، هؤلاء الذين عبدوا الأوثان والأصنام، من شدة تمسحهم بهذا الحجر ومن كثرة تمسحهم به انقلب أسود. للعبرة أن هؤلاء المشركون عباد الأصنام بسبب تمسحهم بالحجر انقلب الحجر الأبيض إلى أسود، ما بالكم بقلوبهم، معناه أشد ظلمة وسوادا بسبب الشرك الذي يحملونه في قلوبهم. فإذن يبدأ بالحجر الأسود الذي هو عند زاوية من زوايا الكعبة، عند ركن من أركان الكعبة. الرجل الذي يستطيع أن يقترب منه ليقبله يفعل، أما المرأة من الصعوبة أن تقترب بسبب شدة الزحمة، بسبب شدة الزحمة. فإذا يبدأ من الحجر الأسود ويكون كتفه الأيسر إلى مقابلة الكعبة، يكون كتفه الأيسر في مواجهة الكعبة. الطواف لابد له من وضوء، لابد لهم من ستر العورة، لابد من اجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها، ويبدأ من الحجر الأسود وكتفه الأيسر إلى الكعبة. لا يستقبل الكعبة بصدره ولا يستدبرها بظهره أثناء الطواف، لابد أن يكون الكتف الأيسر إلى الكعبة. يبدأ من الحجر الأسود ثم إلى الحجر الأسود، يقال لها طوفة واحدة، وهكذا 7 مرات يطوف 7 مرات. إذن لابد من الوضوء، من كان على غير وضوء ما بيصح منه يطوف، ومن انتقض وضوءه أثناء الطواف ما بيكمل، بيروح بيتوضى ويرجع إلى المكان الذي انتقض فيه الوضوء إذا قدر وصل له، ما قدر وصل له يأتي بشوط آخر، يأتي بشوط آخر. كذلك قلنا لابد من ستر العورة، وعورة المرأة كل البدن إلا الوجه والكفين، يعني لابد أن تراعي هذا الأمر. الإمرأة ما
ما تكون كاشفة عن ساعدها أو عن ساقها أو عن عنقها، لابد أن تنتبه إلى هذه الأشياء، لأنه إذا كان بان شيء من عورتها ما بيصح منها، لابد أن تكون ساترة للعورة. الرجل عورته ما بين السرة والركبة، كذلك لابد أن يكون مجتنبا للنجاسة التي لا يعفى عنها في الثوب وفي البدن. بده ينتبه على هذه الأمور ويراعيها، لأنه أمر الطواف دقيق، أمر الطواف دقيق جدا. فإذا كان إنسان عم يطوف حول الكعبة وبعض الناس زاحموا فصار مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، يعني ما بقى كتفه الأيسر على جهة الكعبة، شو بيعمل؟ إذا استطاع أن يرجع إلى حيث استدار يرجع وبيحط كتفه الأيسر نحو الكعبة وبيكمل. أما إذا ما استطاع أن يرجع بسبب الزحمة شو بيعمل؟ يأتي بشوط غير هذا الشوط. فإذا لابد أن يكون 7 أشواط حول الكعبة يقينا. يعني إذا كان عم يطوف وشك، قال أنا هلأ بالطوف 6 ولا 7، شك شو بيعمل؟ يبني على الأقل، يبني على الأقل ويأتي بوحدة أخرى. لما قلنا يطوف حول الكعبة معناته ما بيطوف وإيده على الكعبة، بده يكون بعيد عنه، ولا إيده على حجر إسماعيل، ولا بيطوف بين الكعبة وبين حجر إسماعيل، بده يطوف بعيد. هذه أمور لابد الإنسان أنه يراعيها. طبعا هناك أشياء بعد من السنن ما ذكرناها، وفي أدعية وفي أذكار ينبغي منه الإنسان يذكرها، ولكن عم نقتصر على الشرط وعلى الواجب في أمر الطواف الذي لابد منه لصحة أمر الطواف. فإذا الركن الأول من أركان الحج ما هو؟ الإحرام، ثم الوقوف بعرفات، ثم الطواف بالبيت. بعد ما ينتهي من الطواف من السنة أن يصلي 2 ركعة، ثم يتوجه إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة، الصفا جبل والمروة جبل، بينهما واد، والآن طمون، يعني صارت الأرض سهلة للمرور عليها. يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، يعد واحدة، ثم من المروة إلى الصفا هي 2، وهكذا إلى أن يبلغ 7 مرات. لا يشترط له وضوء، ولو كان على وضوء فبيكون أحسن. فإذا السعي بين الصفا والمروة يبدأ من باب الصفا وينتهي، ويدخل من باب الصفا إلى جبل الصفا، ويبدأ من الصفا إلى المروة، وهكذا 7 مرات. هناك أدعية يذكرها من المستحبات، كالدعاء الوارد: ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. هناك بعض أشياء أخرى من السنن إن شاء الله نذكرها في وقت لاحق. فإذن السعي لابد أن يكون بعد، السعي لابد أن يكون بعد طواف صحيح، السعي لابد أن يكون بعد طواف صحيح، والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات من أركان الحج، من أركان الحج، من الأمور التي لابد منها لصحة الحج. هاي كم ركن صاروا؟ 4. الركن الخامس من أركان الحج الذي لا بد منه الحلق أو التقصير، يعني لو قصر ما هو في المذهب الشافعي أقلها 3 شعرات ضمن حد الرأس يكفي، والأحسن للرجل أن يحلق كل الشعر، وما يقول يحلق يعني بالموسى. أما بالنسبة للمرأة لا تحلق، المرأة تقصر من كل جوانب شعرة، هذا من باب الأحسن. أما أقل الواجب هو 3 شعرات، أقل واجب 3 شعرات، يعني يحلقون يعني يقصرون أو ما شابه ذلك، ولكن الأقل هي 3 شعرات. فإذن الحلق أو التقصير من أركان الحج، ركن الخامس. الركن السادس من أركان الحج الترتيب في معظم الأركان، ليس في كل الأركان، ليس في كل الأركان لكن في معظم، يعني السعي لابد أن يكون بعد طواف، السعي لابد أن يكون بعد
طواف. والحلق أو التقصير لابد أن يكون بعد منتصف ليلة العيد، بعد ما يكون انتهى من الوقوف بعرفات ودخل منتصف ليلة العيد عليهم يبدأ وقت الحلق أو التقصير. أما قبل منتصف ليلة العيد لا يجوز للمحرم أن ينتف شعرة من شعرات جسمه، لا شعره ولا غير شعره ولا غير رأسه. فإذا الركن السادس من أركان الحج الترتيب في معظم الأركان. وفي نهاية هذه المحاضرة عن أركان الحج اليوم نذكر أنه في الحج يوجد تحللان، يقال الأول تحلل أول والثاني تحلل ثاني. التحلل الأول معناه يحل له ما كان محرما عليه إلا بعض الأشياء، التحلل الثاني معناه ما كان حرم عليه بسبب الإحرام رجع إلى ما كان عليه حلالا. الإنسان منا اليوم لما يحرم بالصلاة دخل في الصلاة، ما في أشياء بيجتنبها؟ طب كيف يتحلل من الصلاة لحتى يرجع يعمل ما كان ممنوعا عليه في الصلاة؟ بالسلام. هو عم يصلي بيأكل، لما دخل في الصلاة بيأكل، إذن ممنوع عليه يأكل. بعد ما يتحلل من الصلاة يعني يسلم ويخرج من الصلاة بجوز أنه يأكل، ما هيك؟ طيب بالنسبة للحج هناك تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. إذا فعل اثنين من ثلاثة بيكون تحلل تحلل أول، وإذا عمل ثلاثة شو بيكون؟ تحلل تحلل كامل. هذه الأشياء هي طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، طواف الفرض بيكون بعد منتصف ليلة العيد، طواف الفرض ورمي جمرة العقبة هذه من الواجبات الحج بتكون كمان بعد منتصف ليلة العيد يبدأ وقتها، والحلق أو التقصير يبدأ وقته كمان بعد منتصف ليلة العيد. هذه ثلاثة أمور، إذا عمل اثنين من ثلاثة شو بيكون؟ تحلل تحلل أول، وإذا عمل ثلاثة شو بيكون؟ تحلل تحلل ثاني، تحلل كامل. طيب لما دخل في الإحرام قلنا يحرم عليه الطيب، يحرم عليه للرجل أن يلبس المحيط بالبدن، في أشياء حرمت عليه لابد أنه يجتنبها. إذا تحلل التحلل الأول عمل اثنين من ثلاثة حل له الطيب وأن يلبس ما كان محيطا بالبدن وما شابه ذلك من المحرمات إلا ما يتعلق بالنساء. إذا تحلل تحلل الثاني حل له كل ما كان حراما عليه. انتبهنا؟ هذا يقال له أنه يوجد في الحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. تحلل الثاني يحل له ما قد حرم عليه بسبب الإحرام، تحلل الأول يحل له أكثر ما كان قد حرم عليه بسبب الإحرام، ويبقى عليه موضوع واحد وهو ما يتعلق بالنساء. ماشي؟ إذن هذا كيفية التحلل من الحج لحتى يرجع ما كان قد حرم عليه بسبب الإحرام أن يرجع إلى ما كان قبل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا من عباده الصادقين. بالنسبة للعمرة قبل أن ننتهي، العمرة لها أركان كذلك. أركانها أولا الإحرام، نية الدخول في نسك العمرة، ثانيا الطواف بالبيت، ثالثا السعي بين الصفا والمروة، رابعا الحلق أو التقصير، خامسا الترتيب في كل الأركان. هذه يقال لها أركان العمرة، ما فيها وقوف بعرفات. العمرة ما فيها وقوف بعرفات، لذلك تصح العمرة في أي وقت من أوقات السنة. فإذا ذكرنا اليوم عن أركان الحج وعن أركان العمرة، لنا إن شاء الله دروس أخرى نتكلم فيها عن واجبات الحج ثم بعدها عن السنن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة الشعراء إلى الآية 64 من سورة النمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ.

الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علماً

مبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إلى

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير

0: المتقين.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. الله.

أحبتي، إن صلة الأرحام فريضة عظيمة وطاعة كريمة، فاحرصوا على أدائها ولا سيما في عيد الأضحى المبارك. وإياكم وقطيعة الرحم، فإن ذلك من المعاصي الكبائر. اسمعوا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، أي لا يدخلها مع الأولين. زر أرحامك، كل أقاربك من جهة أمك أو أبيك، وإياك أن تقع في تمويهات الشيطان فتنقطع عن زيارة قريبك. إياك أن تقول: قريبي لا يزورني فأنا لا أزوره، بل زر من يزورك ومن لا يزورك، وتكلم معهم بعلم الدين تسعد في دنياك وآخرتك. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل والصالحين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إخوة الإيمان، إن صلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست فرضا وليس على تاركها معصية، ولكن فوت على نفسه ثوابا عظيما. ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها عن وسط السماء، والأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين، وهي ركعتان وتسن الجماعة فيها، ويصح أن يصليها الشخص منفردا كسنة الصبح، ويسن أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويسن خطبتان بعد الصلاة، يكبر الخطيب في الأولى منها 9 تكبيرات وفي الثانية 7 تكبيرات، ويسن التكبير بالخروج لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح إلا الخطيب، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، ويسن التكبير ليلتي العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، إلى الإحرام بالصلاة. ويسن أيضا عقب الصلوات المفروضات من صبح يوم 9 من ذي الحجة أي يوم عرفة، إلى العصر من اليوم 13 من ذي الحجة أي آخر أيام التشريق. ويسن الغسل للعيدين والمشي لأداء صلاة العيد، وهو أفضل من الركوب، إلا من كان له عذر فلا بأس إذا حضر للصلاة راكبا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام، ويوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2M FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل والصالحين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إخوة الإيمان، إن صلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست فرضا وليس على تاركها معصية، ولكن فوت على نفسه ثوابا عظيما. ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها عن وسط السماء، والأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين، وهي ركعتان وتسن الجماعة فيها، ويصح أن يصليها الشخص منفردا كسنة الصبح، ويسن أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويسن خطبتان بعد الصلاة، يكبر الخطيب في الأولى منها 9 تكبيرات، وفي الثانية 7 تكبيرات. ويسن التكبير بالخروج لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح إلا الخطيب، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة. ويسن التكبير ليلتي العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، إلى الإحرام بالصلاة. ويسن أيضا عقب الصلوات المفروضات من صبح يوم 9 من ذي الحجة، أي يوم عرفة، إلى العصر من اليوم 13 من ذي الحجة، أي آخر أيام التشريق. ويسن الغسل للعيدين والمشي لأداء صلاة العيد، وهو أفضل من الركوب، إلا من كان له عذر فلا بأس إذا حضر للصلاة راكبا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام، ويوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم FM سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here.

مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. أحبابنا الكرام، ننتقل بكم الآن في إذاعة خارجية مباشرة من مسجد السلام في تشستر هيل لننقل لكم وقائع صلاة وخطبة العيد.

0: استقيموا وتابعوا وأثابني وأثابكم الله. صلاة عيد الأضحى المبارك سنة مؤكدة وهي ركعتان نحرم بهما بنية صلاة عيد الأضحى جماعة لله تعالى، ونكبر 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. بين كل تكبيرة وتكبيرة نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام نكبر 5 تكبيرات بين كل تكبيرة وتكبيرة نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: صلاة العيد is a confirmed sunnah. When you enter into the Salat of Eid, the 2 rak'ahs, after the first Allahu Akbar, you say 7 other Allahu Akbar after the first one. Between every one of them, you say Subhanallah, Walhamdulillah, Wa La Ilaha Illallah, Wallahu Akbar. And then when you say Allahu Akbar to rise from the first rak'ah, you say 5 other Allahu Akbars. In between every one, you say Subhanallah, Walhamdulillah, Wa La Ilaha Illallah, Wallahu Akbar.
0: تقاربوا إلى الداخل بارك الله فيكم أكثر فأكثر من أجل الذين يزدحمون في الخارج. اللهم ربنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. صلي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك

تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين

الحسين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يفتح الأزرق، إيه الأزرق، يفتح الأزرق.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين فصل يا رب وسلم وبارك على هذا النبي العظيم والرسول السيد السند الكريم.

حرم الله بصفاء السريرة وصفاء المعاملة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها السعداء بالعيد، هنيئاً لكم عيدكم المزدهي بالبركات، المزدان بالمنح والأعطيات، ونحمده سبحانه على كريم فضله، ونعبده مخلصين لوجهه كما أمر بذلك الأولين والآخرين في قوله عز وجل:

الذي هو في جوهره قصد وإخلاص، والإخلاص يعني خلوص النية لله رب العالمين، ونقاء العمل كما ينقى الذهب من الشوائب ويصفى الماء من الرواسب. فالإخلاص لله رب العالمين تلكم المرتبة القلبية العميقة التي هي سر التقرب ومفتاح القبول، إذا سرت في الأعمال أحيتها، وإذا خالطت الأقوال زكتها، وإذا صاحبت النيات رفعتها، كما

خالص. فالإخلاص هو العهد بين العبد وربه، هو شعار المتمسك به: إلهي أنت مقصودي، فهب لي قبولا يورث الرضوان عني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المحتفون بالعيد، إن من إخلاص المرء لرب العالمين أن تراه الإبن البار بأبويه، الواصل لأرحامه وأقربائه، المحسن إلى زوجته وأولاده، متمثلا قول نبيه صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، رواه البخاري ومسلم. فإذا أخلص كل منا لرب العالمين امتد أثر ذلك إلى نسيج المجتمع بأسره، فيكون مجتمعنا كالجسد الواحد، متعاونا متراحما، ترى أفراده يتواصلون في عيدهم ويتزاورون، ولمعاني المودة والألفة ينشرون، وللفرح والسرور يبثون في أهلهم وأقاربهم وبين جيرانهم وأصدقائهم. فالإخلاص معشر المسلمين إكسير العمل وسر الفلاح وسبب الترقي، فهو في العبادة توفيق وقبول، وفي الأسرة مودة وإكرام، وفي العلم تألق وتفوق، وفي العمل إتقان ونجاح، وفي التعليم والتربية رحمة وعزيمة، وفي العطاء أثر مستدام. فرب درهم سبق بالإخلاص 1000 درهم، ورب عمل قليل في إخلاص خير من عمل كثير دون إخلاص. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في هذا اليوم العظيم الأغر المبارك ننهل من تعاليم نبي الله إبراهيم عليه السلام، الذي كان جامعا للقيم معلما لها، إذ دعا ربه سبحانه قائلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فمن صدق في حبه بذل، ومن صدق في انتمائه ضحى، اقتداء بآل إبراهيم عليهم السلام. فقد ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والبذل، فهذه هاجر عليها السلام ضحت بأمنها وراحتها، وصبرت في واد غير ذي زرع مع ابنها، ثم سعت بين الصفا والمروة تبذل جهدها.

والله رب العالمين حفظ تضحيتها وأبقى ذكرها وجعل خطواتها للناس شعيرة ونسكا. وها هو إبراهيم الخليل عليه السلام قد بلغ في التضحية مبلغا عظيما، إذ قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فما كان من الابن إلا أن بذل نفسه راضيا بأمر الله رب العالمين وقال: يا أبت افعل ما تؤمر. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فجعل الله رب العالمين من أثر هذه التضحية شعيرة الأضحية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل لله رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

وشرف وعظم وكرم وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن

أمين. وبالسير على نهج نبينا محمد في السر وفي العلن، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم.

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الصبيحة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تتقبل من حجاجنا الكرام يا رب العالمين، وأن تكرمنا وأحبابنا بالحج والعمرة العام المقبل وزيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذه الصبيحة اللامعة أن تكرمنا بالقبول، وأن تشرح صدورنا، وأن تيسر أمورنا، وأن توحد صفوفنا، وأن تجمع شملنا، وأن تخفف عن أهالينا في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي سائر البلدان. اللهم عجل لنا ولهم يا ربنا بالفرج وبالنصر القريب، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولمن حضر خطبتنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم.

طلع علي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم المبارك، عيد الأضحى المبارك. ويسرنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة هذا العيد، سائلين الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلينا بالخير والأمن والأمان. كل عام وأنتم بخير، عيدكم فرحة وأيامكم سعادة وأوطانكم أمن وطمأنينة.

0: ومن عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية من خلال هذا المنبر الطيب على الموجة 92.1 FM، وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org، نرسل لكم باقات من المحبة والتهاني، ونتمنى لكم عيدا سعيدا مليئا بالأمل والفرح.
1: يا أهلا وسهلا بالعيد، طل علينا بعام.
0: هذا الصباح صباح العيد نتمنى أن يكون مليئا بالخيرات، وهذا الصباح أيضا يزهر بوجودكم، وشعور جميل أن نكون معا عبر هذه الإذاعة، نجتمع على حب الله وعلى حب سيدنا محمد عليه السلام. نتمنى لكم الخير أينما كنتم تستمعون إلينا، وأكيد ندعو الله عز وجل أن يرزقكم الحجة والزيارة والعمرة السنة المقبلة.

في صباح تملأه الفرحة تتعالى فيه أصوات التهاني، نطل عليكم من خلال هذه الإذاعة لنشارككم بهجة العيد، فأتمنى منكم أن تشاركون أنتم أيضا هذه البهجة، هذا اليوم الذي تتصافى فيه القلوب وتزرع فيه الابتسامات وتتعانق فيه الأرواح بالمحبة.

العيد يعني رحمة تجمع الأحباب، أمل يتجدد مع كل تكبيرة وابتسامة. العيد فرصة جميلة لنشر البهجة وصلة الأرحام وتبادل الكلمات الطيبة التي تسعد القلوب. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامكم كلها أعياد وأن يرزقكم الصحة والسعادة. وتذكروا أن كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد.

خطوطنا مفتوحة لكم مستمعينا الكرام، والرقم هو 9707274747 لنتلقى اتصالاتكم على هذا الرقم. وأيضا ستنضم إلينا الأخت سامية بعد قليل، فابقوا معنا خلال هذا اليوم لتستمعوا إلى أحلى الأناشيد وأحلى الكلمات. تحية ومباركة للأخت هلا لاذقاني، أيضا الأخ أبو دنيا والأخت حليمة، الأخ حسين والأخت أم عدي، بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. نحن بانتظار اتصالاتكم لتقديم التهاني والتبريكات من خلال هذا المنبر لكل من تحبون، لأصدقائكم، لأهلكم ولأحبابكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، عيد مبارك.
1: عليكم صحة وعافية إن شاء الله. وانا العيد اجت باي فاس عيد اجت معجل كن.
0: It's a beautiful عيد، عيد الأضحى.
1: والله إن شاء الله عليكم صحة وعافية وكل الحجاج من هناك إن شاء الله.
0: عيد مبارك.
1: وكل الحجاج والله عم شوف التلفزيون الحج عم أحكي على أمي. بروح سوي على الحج ان شاء الله عرفني بدي روح على الحج ان شاء الله هالسنه، بس السنه ما كان في وقت، السنه الجايه ان شاء الله.
2: ان شاء الله السنه الجايه بتكون على عرفات
1: ان شاء الله. بس بدي عيد للشيخ ابراهيم الشافعي، الشيخ حسن العنوان، الشيخ بلال الحميسي، كل الشيخين ان شاء الله، وكل الشيخين بلبنان وان شاء الله. وحسيني إن شاء الله ولا نار إذا في festival on today this festival ما في festival on كذا حشتي this year.
2: نعم صحيح، عم شتى كتير.
1: yeah ما في festival.
2: لا ما في.
1: yeah لا بس كلهم اسمعوني إن شاء الله. the festival is cancelled إن شاء الله. إن شاء الله next year we do another festival إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيك يا ميت، هلا فيك.
1: يلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: So dear listeners, please do call in. The number is 9707-2747. Send us your Eid greetings. Tell us what you want to do today. And send your Eid greetings to your loved ones. You know, for on air, you are you have this opportunity. Alhamdulillah. We're so lucky to have this opportunity where we can go on air and send our Eid greetings to our loved ones. And it's such a beautiful thing to have this atmosphere. You have a Eid atmosphere now because you have the radio station.
2: No.
0: It contributes. It's such a big thing. Subhanallah.
2: الحمد لله، نعمة كبيرة.
0: الحمد لله.
2: بارك الله فيكم مستمعينا الكرام. مثل ما قلت خطوطنا مفتوحة لكم على 9707-2747. وشو حتعمل اليوم؟
0: So today, inshallah, I want to go greet my family, inshallah. I want to give out my Eid presents.
2: Aywa.
0: And then inshallah, I want to visit my mom. She's invited me for Eid lunch.
2: Aywa.
0: Barakallahu fiha. And see my brother and sister over there and greet them. And inshallah, we have a nice time.
2: Inshallah. كمان معنا اتصال يا أخت سامية.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: نقطع الخط. سبحان الله. إيه انقطع الخط أخ عماد، إذا فيك ترجع تتصل. طيب فاصل ونعود مع الاتصالات.

0: صار معنا الاتصال جاهز. ألو.
1: ألو، صباح الخير والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيفك حجي هنادي؟
0: الحمد لله بخير، بارك الله فيك. كل عام
1: وانت
0: بخير.
1: وفيكم كل عام وانت بخير. الحمد لله الحمد لله إن هتمت على الهواء ونسلم عليكم.
0: الحمد لله.
1: نسلم على الجميع.
0: بارك الله فيك.
1: كل عام وانتم بخير، ان شاء الله يكون عيد الاضحى مبارك على الجميع وعلى الاذاعه الطيبه الكريمه، وعلى حبيب عيد

0: وعلى الواتساب كمان بعيتهم كل ليتهم.
1: الزلمة بيردوا على التليفون.
2: Yeah, I think that they should call now as well. They should call now, inshallah.
0: أنا ما فيني أبعت. I can't send على الواتساب.
2: Yeah, that's okay.
0: لأنه أنا only I call.
2: Yeah, no worries.
0: لأنه ما بقت أنا وما عندي واتساب.
2: Lovely to hear from you and to
0: thank you very much. وعيد مبارك for everybody.
2: Thank you so much. عيد مبارك. كل
0: عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: Sorry. One more thing.
1: أيوة.
0: Sorry. بحب كمان عيد الحاج أحمد والحاج زياد وعائلته وحاج أحمد وعائلته وكل اللي بالإذاعة ومدير الإذاعة الحاج عبد.
1: بارك الله فيك.
0: وكل لقيتهم ونسمى الله شو بدي سمي بعرف كون كل كون وليك ما تبدي سلي
1: نعم.
0: يعني جمعة مجمعة جمعية
1: بارك الله
0: فيكم.
1: بارك الله فيك.
0: يلا سلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. تحية للأخوة والأخوات اللي عم يراسلونا عبر الواتس أب. منه للأخت هند باجلان. بارك الله فيك يا أخت هند. وأيضا الحج ليلى عياد والأخت زينب بن قدور معنا
2: ما شاء الله
1: على الخط عم يسمعونا. بارك الله فيهم.
2: آمين. So yes, dear listeners, you can contact us on WhatsApp. If you want to send your Eid greetings, you can send it on the number. Where is that?
1: 0410-830-930.
2: Oh, there it is. Yes. And that's a nice way to say it, mashallah. 0410-830-930.
1: That's
2: I hope so.
1: أهلا وسهلا بالأخت أم فاروق. بارك الله فيك وكل عام وأنت بخير. برجع بعيد رقم التليفون 97072747 وبقلكن مجددا كل عام وأنتم بخير. تقولي لهم شو؟
2: Yes, I would like to say may you be in happiness every year.

0: كمان معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ألو، السلام عليكم عجين. سوري.
0: سلام.
1: حاجة هنا دي.
0: أكيد
1: بدي أبعت تحية كمان للشيخ محمود، كثير بسمع له أنا على الإذاعة.
0: بارك الله.
1: وحبب هيك يعيده كمان والله يوفقه إن شاء الله.
0: الله
1: كتير أنا عم بيعجبني كتير هيك كلماته نايس هيك، وعم ناخد كمان خبرات منه. دي ما بسمعه I think Monday or Friday sometime.
0: ايه ممكن
1: بتكوني بتكون انت معه على الهواء.
0: بارك الله فيك.
1: يير كمان حبيت هيك أنا أقولكم على الهواء.
0: بارك الله فيك يا أخ عماد.
1: والله يوفقه كمان إن شاء الله.
0: وفقكم الله لما يحب ويرضى إن شاء الله.
1: والحمد لله. يير.
0: الحمد لله. بارك الله.
1: عم نتعلم منه كمان. عم نتعلم منه كمان.
0: الحمد لله. أكرمك الله.
1: الحمد لله. الله يبارك فيه كمان.
0: بارك
1: وخلي
0: الله.
1: لكم يا رب.
0: الله يحفظك.
1: الله يبارك فيكم. Thank you حجي هنادي.
0: ولا همك. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. إذن مستمعينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة، واليوم عيد، اليوم 27/5، بس لنذكر المستمعين بتاريخ اليوم
2: ماي وسيل الماي.
0: أيوة. واليوم 10 ذي الحجة.
2: That's right. سبحان الله.
0: سبحان الله. بكرة أيام التشريق إن شاء الله عز وجل، أكيد يحرم فيها، يعني لا يجوز أن يصوم الواحد بها الأيام.
2: We can't fast those days. Yes, we can't fast today. We can't fast those three days coming after the days of the.
0: يعني الواحد لو كان يعني أخذ عادة مثلاً يصوم يوم إيه يوم لا، أو اثنين وخميس، وصدفت بأيام التشريق ما في صوم هالأيام الثلاثة ويوم العيد.
2: That's right. So even if you had the habit of fasting one day on, one day off, or Monday, Thursday, if one of these days is the عيد or تشريق days, you can't fast on those days.
0: نعم. بارك الله فيك سامية. برجع بعيد رقم التليفون 97072747، يلي بيحب يقدم التهاني أو تبريكات فأهلا وسهلا بكم.

0: معنا اتصال أخت سامية. ألو.
1: Hello, السلام عليكم. Is anyone with us?
0: الهيئة قطع الخط معهم، فاللي كان عم يتصل يرجع يحاول الاتصال. احنا حولنا الخط لكن ما في صوت، فمنتمنى أنه تعودوا الاتصال. رقم التليفون 970-727-447. ضرب ديني هالعيد وأفراح يلي غلى علي، شوف الفرحة مرسوم. لحظات قليلة وسيكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني على الهواء مباشرة ليقدم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: معنا على الخط مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: إن شاء الله نحن وإياكم والإخوة والأخوات كلهم بخير وسلامة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. من خلال هذا المنبر الطيب نود أن نسمع منك بعض الكلمات، كلمات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمستمعي الإذاعة.
1: إن شاء الله. بسم الله والحمد لله وعلى سيدنا محمد رسول الله الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أتقدم إن شاء الله منكم ومن خلال هذه الإذاعة المباركة بحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يجمع شملنا وأن يتقبل من حجاجنا الكرام، إنه سبحانه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. ونحب كذلك من خلال هذه الإذاعة المباركة أن نلفت نظر الإخوة والأخوات إلى أهمية هذا العيد المبارك وإدخال السرور على قلب المسلمين، وأن نعين المحتاجين والمنكوبين، وأن لا ننسى إخوة لنا في الدين لا زال يعانون المصاعب والمشقات، أن لا ننساهم ولو بدعوة صالحة حيثما كانوا في أي بلد كانوا. العيد هو عيد مبارك سعيد، لكن لا ننسى إخواننا في الدين وما يعانونه من هذه المشقات لا سيما في هذه الأيام. وأذكر كذلك وأحث نفسي وغيري على زيارة مقابر المسلمين وقراءة القرآن عندها والأدعية والأذكار النافعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي توافق الشريعة الإسلامية. بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. نخص بالذكر يعني بالتهنئة بالنيابة عن دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا، إذاعة الجالية الإسلامية وما تقدمه للمستمعين للجالية الإسلامية والعربية عموما.
0: بارك الله
1: بكم
0: وبكم آمين. كل عام وأنتم بخير.
1: أنتم بألف خير إن شاء الله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. Sponsoring
1: 2MFM. Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au. A 2MFM sponsor.

0: So, dear listeners, we do have a caller. So, inshallah, let's see who we have. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Eid Mubarak, Haji.
1: هاي الله يبارك فيكم إن شاء الله وكل سنة وأنتم بخير
0: وأنت بخير وأنت وعائلتك بخير بارك الله فيكي
1: وفيكي راح الحجة هنادي
0: حجة هنادي بس عم تعمل شغلة حترجع إن شاء الله الله يبارك فيكم
1: الله يسلمك من عايد المشايخ الكرام كلهم ومن لهم كل عام وهن بخير هن وعائلتهم إن شاء الله وكمان بعايد أختي ونقول هي وعائلتها كل عام وهي بخير إن شاء الله بعايب أولادي جميعا آل طرابلسي وآل دمناوي وآل عدرا وآل كمون وآل حميسي شكري ليل كمان بارك الله فيكم بعايب الحج أفراح الحج فاتن الحج سلام الحج مريم والحج سهاد فريال كمان وحسام حزوري وعفاف سمتها وما بعرف إذا بنسى حدا من عايد الجميع المسلمين ومن قلن إنه إن شاء الله بيكون السنة القادمة بتكون أحسن من هالسنة بإذن الله تعالى كل المسلمين بيكونوا بصحة جيدة وعافية بإذن الله ويرعى كل الحوادث والأمراض والأشياء المنميحة يكونوا بصحة وسلامة ويرجعوا الحجاج إن شاء الله بخير عقبالنا وعقبالكم إن شاء الله بالحج السنة القادمة إن شاء الله بارك الله فيكم
0: وإياك الحجة هنادي رجعت لك
2: بارك الله فيك حجة كل عام وأنت بخير
1: أنت بخير إيه بحكي ولكن
2: أهلا وسهلا فيكي
1: سلامتك
2: ان شاء الله انت بخير وان شاء الله بينعاد عليك هالعيد وانت على جبل عرفات
1: الله يسلمك ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: حاجة نادي
2: ايه عم بحكي معك انا
1: استغربت الساعه عم تحكي
2: انا كنت عم بحكي معك
1: بارك الله
2: فيك يجمعنا على عرفات وكل عام وانت
1: وانت بخير ان شاء الله وتفرحي من اولادك باذن الله تعالى وبشوف فيهم بالصحه والسلامه ان شاء الله
2: امين حبيبتي بارك الله فيك يا
1: حجه الله يحفظك وسلمي لكل مين بيسال عنا ونقول لهم كل عام وهن بخير ان شاء الله
2: بارك الله فيك يا حجه
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله
1: الصوت عندكم انتوا لما بتحكوا ما هو واضح منه خفيف شويه
2: أيوة طيب هلأ بشوف المشكلة
1: ولا إيه طيب
2: حجة بارك طيب. الله فيك
1: سلام. مع السلامة الله
2: مع السلامة باي
0: alright يا حجة we have إن شاء الله الشيخ بلال is gonna call us and then we'll be speaking okay
2: يعني نعم فضيلة الشيخ بلال حميس إن شاء الله سيكون معنا أيضا بعد قليل
0: yes.

خطوطنا مفتوحة لكم مستمعينا الكرام على 9707-2747. في عنا كلمة من إحدى الأخوات من جبل عرفات، الأخت هنا حولة. إن شاء الله سنستمع إلى هذه الكلمة، يعني هي أكيد ما كتير الصوت قوي لأنه بتعرفي بجبل عرفات وكل الحجاج حواليكي، فبس حبيت أنه تبعت لأنها تهنئة للإذاعة الإسلامية يعني. نعم إن شاء الله نسمعها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مسلم كوميونيتي راديو في أستراليا. ينعاد عليكم بالصحة والعافية والخير واليمن والبركة وقبول الأعمال الصالحة بإذن الله من جبل عرفة. ما فيني أخبركم قديش الأجواء رائعة، قديش النور عم تفوح من أوجه الناس، قديش المشايخ قايمين بالقراءة القرآن والأذكار والدروس والتسبيح. ما شاء الله الأجواء رائعة رائعة، ما في ثانية إلا عم تمرق بعبادة لله. الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله كل المسلمين الله تعالى يرزقهم حجا مقبولا وسعيا مشكورا. أبعث بأجمل التهاني لإذاعة مسلم كوميونيتي راديو الغالية ولكل المستمعين الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حبيب قلبي، عيد مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أكيد شعور حلو كتير، الشعور على عرفات إن شاء الله. يعني بتحسي هالشعور يا أخت سامية؟
2: إن شاء الله. Yeah, she seems very happy. May Allah accept from her.
1: نعم.
2: سبحان الله.
1: نعم. وكمان عنا كلمة من الدكتور أنمار طاهر كمان من جبل عرفات. إن شاء الله بنسمع لهالكلمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي كتب لنا أن نلبي نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام. والحمد لله الذي كتبنا من الواقفين على أرض عرفات في اليوم الذي يباهي الله به ملائكته بعباده المؤمنين. والحمد لله الذي كتب لنا أن نحظى بزيارة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأن نصلي في روضته الشريفة. من منبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM، نهنئ مشايخنا الكرام ومستمعي الإذاعة الكريمة ومنتسبيها وأهالينا وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. سائلين الله عز وجل أن ينعم على شعوبنا الإسلامية بالأمن والأمان. أخوكم الدكتور الحاج أنمار طاهر.

0: كمان في عنا كلمة من الحجة ميسون. الأخت ميسون كمان بعثت لنا كلمة من جبل عرفات.
1: نايس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أخوتي في الله، اليوم وأنا أشهد أبهى مظاهر الوحدة المحمدية، حيث يجتمع المسلمين بأشكال مختلفة وأسمتهم متعددة تحت راية التوحيد التي جمعتهم فوق أرض واحدة، رب واحد قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، موقف تنشد له الأبصار، تحن له القلوب، موقف تذرف له العيون بالدموع، شوقا لتلك البقاع، شوقا لأم القرى، لمكة ومنى وعرفة. الحمد لله الذي سألته أن يرزقني العودة ووهبني إياه، الحمد لله الذي رزقني زيارة جبينه الكريم، والصلاة والصلاة في روضته الشريفة. وبهذه المناسبة أهنئ إذاعة التجارة الإسلامية ومستمعين الكرام ومشايخنا الكرام وأهالينا بكل المؤمنين والمؤمنين بسائر بقاع هذه الأرض وبحلول عيد الأضحى المبارك. داعين الله أن ينعم علينا وعلى بلادنا بالأمن والأمان والسلام. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. احتفظوا بالحاجة من سنة فاسدة.

إذن مستمعينا الكرام، جاءنا من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية البيان التالي: المشاريع تهنئ بعيد الأضحى المبارك. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتحت رعاية دار الفتوى في أستراليا، نظمت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية صلاة العيد واستقبال التهاني بهذه المناسبة السعيدة في عدد من المساجد والمصليات في سيدني وميلبون وأدلايد. وقد جرى تجهيز هذه الأماكن وتهيئتها لاستقبال جموع المصلين والمهنئين في أجواء إيمانية عامرة بالفرح والسكينة، حيث توافد أبناء الجالية الإسلامية للمشاركة في أداء صلاة العيد وتبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة. وتخللت المناسبة خطب وكلمات ألقاها الخطباء تناولوا فيها معاني عيد الأضحى العظيمة، مستذكرين قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل وما تحمله هذه القصة من دروس في الإيمان والتضحية والطاعة المطلقة لله عز وجل، كما أكدوا على أهمية الاقتداء بهذه القيم في حياة المسلمين العام اليومية. وشدد الخطباء على ضرورة مساعدة الفقراء والمحتاجين، لا سيما من خلال توزيع الأضاحي، لما في ذلك من تعزيز لمبادئ التكافل الاجتماعي والرحمة بين أفراد المجتمع. ولم يغب عن كلمات الخطباء التنبيه إلى أهمية حماية الأجيال من خطر التطرف البغيض والعنف الممقوت، والدعوة إلى التمسك بالقيم الإسلامية السمحة القائمة على الاعتدال والتسامح، مع التأكيد على أهمية التعايش الحسن بين مختلف مكونات المجتمع ورفض كل أشكال العنصرية التي تؤدي إلى الإساءة إلى الإسلام وإيذاء المسلمين. كما تم تنظيم زيارات للجبانة الإسلامية، حيث شارك وفد الجمعية أبناء الجالية الإسلامية الذين اعتادوا زيارة أحبائهم الذين رحلوا عن هذه الدنيا الفانية، مقدمين لهم المواساة والتعاطف. وفي ختام المناسبة رفع المشاركون أسمى التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يعم الخير والأمن والبركة على الجميع، وكل عام وأنتم بخير.

0: And we have a caller. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum.
0: Wa alaikum assalam. How are you, Hajja?
2: أهلا وسهلا الحاجة أم وسيم. عفوا أم نادر.
0: ما شاء الله.
1: جميلي. بارك الله فيك.
2: أهلا وسهلا بالحجة.
1: كل عام وأنتم بخير جميعا إن شاء الله.
2: وأنتم بخير.
1: هلا نعتذر من عجيبتي بس اليوم أنا حاطة عجيبتي حجي أم عمر المحمود. كمان ربطي عجيبتي أم محمود لأنه محمود له معزة خاصة بيعني إن شاء الله يكون عم يسمحني بهدي سلامي
2: حبيبتي بارك الله فيك
1: العيد سبحان الله كنت معلمته بالمدرسة صار أستاذي بالدروس الخاصة يعلمني
2: سبحان الله
1: فإن شاء الله يكون عم يسمحني بحياتي
2: حبيبتي حج بارك الله فيكي
1: فيكي وبهدي كمان وتهنئاتي كلها المحبين والمحبين كتار وما حقدر أقلع بكتار وبس بخصص سبحان الله أثرتي جمال بلطجي الشيخ سامر الشافعي وكمان سبحان الله مصطفى الحشة حبيبي الله يرضى عليكم وعليكم فالله يجمعنا فيكم وفيكم في الجنة
2: نعم.
1: وما عندي شيء أقرب لكم كل عام وأنتم بخير
2: خير خير
1: الأخت ثانية حنوني طيبي وحنوني
2: حبيبي
1: حنوني طيبي سلامي لأم حبيبي لإلها كمان وإن شاء الله كل عام
0: وانت بخير إن شاء
2: بارك الله,
0: الله
2: فيك حجة وكل عام وانت بألف خير انت وعيلتك أهل بيتك والحاج وأولادك وأحفادك وكل اللي بتحبيهم
1: الله يسلمك وركتي يا طيبة بارك الله فيك
2: وفيكي آمين مع السلامة
1: بحب الله,
2: بحب الله. كمان معنا اتصال على الهواء ألو
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله
3: عرفتين بألف خير حج هنادي
2: بألف خير
0: نعم
3: بارك الله فيكم
0: آمين
3: وإياك لكل العاملين نعم عجبات عليكم ولكل العاملين بهذه الإذاعة الطيبة لمشايخنا اللي هم علمونا الإيمان بارك الله فيهم الله يجزيهم عنا ألف خير ولكل أولادي ولأصهرتي كلهم ولأحفادي جميعا وللمسلمين أي جيل كانوا لأن كل الجاليات الإسلامية عم تسمعوا أهل الإذاعة نحن نسمع ما شاء الله لا قوة إلا بالله حفظكم الله ومنقول حج مبرور للحجاج وإن شاء الله الله يرزقنا جميعا العودة وبارك الله فيكم
0: آمين وإياك حبيبتي الحجة هناء
2: بارك الله فيك وكل عام وإنت بألف خير
3: وإنتم بألف خير أحسن الله إليكم وحفظكم الله من كل عين حاسدة
2: آمين وإياك
3: سلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: So we have another caller. Assalamu alaikum.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Eid Mubarak.
1: كل عام وانت بخير
2: وانت بخير
1: ان الايام ان شاء الله بالصحه والسلام. عرفتي مين
2: حاجة سلمى؟ اكيد عرفت مين.
1: ايوه حبيبتي تعرفي. بهنيكم بعيد الاضحى المبارك وبهني المشايخ الكرام واولادي واحفادي والعاملين بالاذاعه واهل زوجي واختي واولادها واحفادها يعني وجميع المسلمين. وإن شاء الله مثل هالأيام نكون صحبة على جبل على عرفات
2: إن شاء الله. حبيبتي حجي بارك الله فيكي وإنتي كمان بقول لك كل عام وإنتي بألف خير
1: وإنتي بخير حبيبة قلبي. بتمني لكم الصحة الدائمة والتوفيق وإلى الأمام إن شاء الله.
2: إن شاء الله حبيبتي معكم إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: بدي أسألك سامي، أنت بتعملي معمول عادة ولا بتجيبي جاهز؟
1: حاجة I've never tried to make it.
0: ولا حاولتي ولا فكرتي؟
1: لا فكرت بس يعني ما شاء الله my husband is quick to go to the ready ones. So that's easy for me and I would like the easy way.
0: أنا لا حاولت ولا فكرت.
1: ما شاء الله. الحمد لله.
0: يعني أكيد جبنا جاهز من السوق. ف...
1: ما شاء الله.
0: يعني بس في منهم ما بي يعني بيعملوا من المعمول. من المعمول.
1: That's right. My mom does ما شاء الله. This year she didn't. She did غريبة this year. بس in the عيد الفطر she did معمول ما شاء الله.
0: يعني السنة هلأ ما في معمول.
1: Today بس غريبة. Yeah, إن شاء
0: بس
1: الله.
0: غريبة. عادة هيك بتعمل بعيد الأضحى بس غريبة ولا بس هلا غيرت شكل؟
1: هلأ عادة بتعمل معمول ما شاء الله. But maybe she's been busy or she chose غريبة this time.
0: بجوز المعمول بتعمله من نوعين.
1: I think we mostly do فستق. She has done both, but we've been sticking on فستق these days. And the بتمر, you know, سوى بتمر.
0: بارك الله فيكي وبأهلك وأمك، الله يحفظها لك إن شاء الله. تحية للحجة خديجة أيضا، بقول لك كل عام وأنت بألف خير.

0: إذن مستمعينا الكرام، ابقوا معنا وابقوا على هذه الموجة 92.1 FM لتستمعوا إلى أحلى البرامج من أحلى إذاعة. وكل عام وأنتم بخير. لهون بيكون انتهت فقرتنا أنا وسامية، وإن شاء الله بعد قليل ستنضم إليكم الحاجة جهاد وسهاد وخديجة.
1: Inshallah. So, dear listeners, we are coming to the end of our segment, Minhaj Jihanadi, with you to accept Eid.